وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة أو

0: بو شار زابون لآيني پيروز اسلام با هميشه ميلي راديو كد لسر شپولي 106.1 راديو دنجي اسلام بيت
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف

وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور

الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم

ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك.

0: دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه

المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال.

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أو يأخذهم

رزقا حسنا. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا.

القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله

آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

بهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعد.
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانك بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش واب لین اینجا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد اینجا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشارك

0: رادیوی دنج اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي.

وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فلا كفران

إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق.

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرش

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.

بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبحنا.

0: سبحان الله وبحمده يقول ذلك 100 مرة إذا أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول ذلك 10 مرات أو مرة واحدة.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: الصلوات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: أنا بيدا قرم لوي خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري
1: هو كاركاني زياد بوني رزق روزي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هوكاري داواي لخوشبونو توبة كردن يكي كيتر لهوكاركاني زيادبونو پيدابوني رزق داواي لخوشبونو توبة كردن لتاوانو صرفية چيكان خواي پروردگار دفرميت فقل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني دو سطو بيستو سيلة وانا كاين تفسير القرآن في روز بيمو خزمتان فما بس رزا من دي خواهي قولي وهي وادارم ايوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. بلي خوش وسان ديار لواني رابردو بكرتي لخزمة أتدابوين كخواي قول سبحانه وتعالى باز لخوش كان جياني دنيا دكا كوا رازان درايت ولا بو خلچي ديار أوشتاني كوا لو أتدا باز كرا كاتك كخواي قول دفن من رازان درايت ولا بو خلچي لبو هنده كوا جيان بردوان بي زالير دا كاتك كدفرمي زيين للناس رازان درايتوا چه رازان ديتوا ديار لأت كدا خواهي سبحانه وتعالى دفرمي إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا كواتا اوي كوا رازان ديتوا الله سبحانه وتعالى اوي كوا لسر وزوية خواهي قورا رازان ديتوا لبرتيش رازان ديتوا لبو تاقي كرنوا تاوكو بديار بكوي چه زياتر اوشتاني كوا رازان درايتوا وكو وسيله قوري دقري بمبستي اوي كوا طاعتي خواي قورا بكو رزامن دي خواه بدزميني چهش بهوية وخواه لبير دكاو خريجي اوان دبي وكو هدفو غايت مشان دكاو خريجي او خواه بابنين بآقا دبي لو خواه سبحانه وتعالى كأوي رازان دي توا لبو ابتلاو تاخكر نوا يتر وكو وسيلة لبيرنا من للاي دبي تهدفو للاي دبي تغاية بلكواتا لبو بردوانبوني جيان خواه قولا رازان دي توا توكا اگر شتيق نرازين دريت تولا انسان ميلي لبو نبي ناتواني او ايشا انزام بدا يتر لنتيزة دا جيان دا وستي بلام كاتك ورازان دي تيوج وكو تاقي كنو ابتلاء وكو قتمان چه هيا وكو وسيلة تيبقى ببيكا تما يقلب ورزامن دي خواهي قولت چه هيا فعلا او شتانوات ما شابك هدف وغاية همو جيان وهمو غمي قيشتن ببو شتاني كوا خوشكان جيان دنيا خواهي پيلا بير بكا والعياذ بالله قيامتي پيلا بير بكا بلو زي خواهي قولت فرمزوين للناس حب الشهوات ديار الشهوات جمع الشهوه الشهوه وكوزانان بوشوي تعريفتك انه هي ثوران النفس وميلها نحو الشيء المشتهى كواتا او نفسا بابلين او كوبلي هل دستي لبوي دروا وميل دكا لبو اوشتي كوا مشتهايا او زهمو اوشتاني كوا ليردا بس كرايا يتر خواهی گرد فرمی لبو خلچی خوشویستنی او شهواتانه رازاندرای توا او جا پیدا ده چین اوشتانی کوا رازاندرای نوا شهوی اوشتانه چین اوشتانی کوا شهوکان رازاندرای توا لای خلچی یکم من النساء جن دیارا خواهی گرد سبحانه تعالی بو بردوان بونی جیان بتأکید میلی دانه لنوان جن و پیاو كاتي كوا سنة خواهي قولوايا كجنو بيو ميليان لبو يكتر هبي لنتيزة دا با يكتر بغنو أو جان نوايان لبا پاج بكوي يتر الزوابتي لو دانا طبعا كالير دادا فنمي من النساء مقابلة كشي هي فعلا كو باورين ميلي بيو برامبر بأفرتيا أفرتي ميلي برامبر بيو هي بلام اويكا غالبا اويكا لقل فترتي إنسان دا قنزي اويكا بيو طالبة افراد مطلوبه بياو طالبه افراد مطلوبه بهر حال خوي قول او ميل لنيوان بياو افراد دانا لبو بردوانبوني جيان رازان ديتيو او خوشويستي او شهوه يعني خوشويستي او شهوته نيوان بياو افراد رازان ديتو او زادير ده وكوتمان لبو تاقي كرنوي اولا ضرورتك لضرورات جيان تاك ميلان بران بريكتري هبي وليك نزيك بنو نوان لبو فاش بكي سن كس هي ديكات وسيلك سن كس هي ديكات وسيلك لبو اوي كوا اولا خبه ببارزي لحرام
دو لو يكوانوي چيده به پاش بكوي او نويش امتي پیغمبري اخري زمان صلى الله عليه وسلم بي زياد بكاو لدواي خوي كسانك بزي بيليق دعاء خيري لو كانوا ببنا عنصر يشي تاكو تاكا كان لدواي خوي لبو مجتمع بزي بيلي تنكز بو شوي زواز دكا تنكسيش بي وكوا جيشتن بشهوتي بين نيوان بياو افرد مجرد اويان غايه وهدفه هيش تي دي كيل بيرنيا كاتلي را تاخكنو كلويدا ايا وكو وسيله يك تمشايدك با بس تي رضامندي خوي غور سبحانه وتعالى ياخد بي هدف وغايه باي وسيله بحلال وبحرام دي او شهوتي خوي تير بك كات تاخكنو كليري والبنين من دال بلا خوشويستني ياخد شهوتي وخوشويستني شهوتي من دال والبنين جمعي بابلين اويك وابناء كواتا خوشويستني من دال بتايبتيش كر شتيشي فطريه شتيشي فطريه تا بيغمبران داوان كرد عليهم الصلاه والسلام بلا موكو لفظيش عامش كرو كزدقريتو طبعا هيك شكو قماتي دانيا اويك من دال نبي بهيوا واواتا اگر من دالش سقطی شیه بی، آو ذکر کذ میپی مشکل نیه. بلام اگر مخیرش بکن زیادتر کره هل دبجد. اینتر او فطرتی بشره. اینتر او رازاندرای تو، خوشویستنی شهوتی من دال رازاندرای تو. سنکس پی خوش من دالی ببی به هدف و غایتی دگا. پی مهم نیه من دال صالح بی، خراب بی، تاککار بی، خرابکار بی. نه مهم من دالی هبی. طبعا ابتلاه. بلام سند کس پی خوش وکو وسیله او من دالی کوا وکو وطمان نوی پی امت پیغمبری پی زیاد که صلی اللہ علیه وسلم لدوای خوی دعا خیری لبکا ببتمای فخر و شانازی و قررت عین دنیا و قیامتی کوا تا فرق کلی رده والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة سندین باری لسر یک داندراو لزیر و زیو دیار یعنی زیر و زیو کوا لهمو زمانك دا بابلين تعبير دكري بهمو باركاين دنيا شوكو استاش او همو باريكوا لولاتان هيا هموي دلي رصيدكي بزيرة هموي رصيدكي بزيرة كوات زيرو زيو فعلا مالو دارائية مالو دارائي زيرو زيو رازان درايتو ولاي بشر وإنه لحب الخير لشديد او بشر بقشتي لبو خوشویستنی خیر که واکو زور بیزننده فرمی ده به معنای مال و پاره و پول ده حب چی زور شدیدی هیا خوشویستنی چی زوری هیا ایتر قناطیل مقنطره قناطیل زمعی قنطاره قنطار مقدار چی زوره هنده اگل زننده فرمون قنطار به معنای هزار مسقار زیر ده هنده اگلن قنطار اگر بی تو جوانگاه بکجی و پر به پیستی او جوانگاه زیر بی ایترو مثال مهم و کل کردار خواهم ده یک بار باری چی زور او زی القناطیر جمع قنطار و تا چندین باری مقنطره لسر یک تری داندراو لزیر و لزیو رازان درائی تولو خلچی و کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده فرمی لو کان لابن آدم وادی من ذهب لا احب ان یکون له وادیان اگر یک دول پر لزیر هیبی پی خوش بی کات دو سبحان الله پی خوش بیکات دو، یعنی به تعبیر چی دیگه بلین، پی خوش هتاب کرد دفتر چی هبی، دفتر دلار، که بود دفتر دلینا لی در بینی، آزاد بابی تدو دفتر، و هاکذا آزاد القناطیر المقنطر، صندین باری لسر یک تد اندراو لزیر و لزیو، تو اکو لسر زیر و زیو شد زور و اکو زانه ام باسی دکن بابلین لبون من البشر، و اکو شعر تعبیر لخوش ویستنی. یا خود میلی خالچی بگشتی برام بر زیر زیو یک لوا نداره رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا دیتم خالچی درون بر او کسی که زیره او کسی که زیرینیا فعنه الناس قد ذهبوا او کزیر نی خالچی لی دور دکونو رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة دبینم خالچی برو او کسادرون کواز زیبی هست هر کس یک زیبی نبی
أو خلتي لي دور دكونوا لبيش ويجي رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا يتلوكوا بلاغتي شبوش وشاعر درة أو يكوا مالها بي خلتي بلو أو ميل دكا أو يكوا مالي نبي خيل ميل خلق ميل لي فشتي لي دكاو وازي لي دين بهالحال خوش بستني زيرو زي وشتيك براس لدلو دلوني همو كاسيكا كاتكوا أخوة يقولوا قطمان أواني رازان ديتوا لبو ابتلاء تاقي كرنوا زيرو زيو خوش بستني زيرو زيو او خوش بستي وعد لك كهول ببدست بيني بلام كد بدست ديني آية بدست هناني اللي ايتو دا بتهدف وغاية مزرد بارتها بي مزرد بارتها بي يعني او تلبو اوي بارتها بي كوا فعلا استغناب كي لخلشي تاو لدست خلشي نبي وهر وهتا وكل كاري خير صرف في بكي لطاعتي خواصر في بكي هو ليه ردا براس تاقي كرنوا كلوا ويدا والخيل المسومة وهو الرازان رأيت ولا يخلشي خوش وستني شهوتي الخيل المسومة خيل أسب المسومة المسومة بدو معنى ليش عند رأيت ويان بمعنى الراعية وتا أسب كوا للورقاش تساق دل ورقة وتا لنتي زدا شتيش زور زوان لدرسي يان مسومة بمعنى أويك دي كوا نشانيها أو أسبي كوا نشانيها غرو تحذيلها نشاني سبي لبي ولن يتسوانو يتربوش شوي كوا ديارة مهم خيل وكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي والخيل معقود في نواصيه الخير إلى يوم القيامة سبحان الله دفرمي أسب خير البني يتسواني داها حتى رجع قيامته فعلا انت مشاهدك يعني أوهم وسائلي كوا بيداب ولا فاشي أو كوا يا مصطفى صلى الله عليه وسلم يعني لزمانك ده خيل باشترين وسيلة لبو ركوب وكدابه كبكار هندرا لبو سفر كردن لبو شر كردن لسالي بهر شويك لبو جواني والله لباش اهم وسائلش بيدابو وكسارو تارو وكسفينة وكشتو همو او وسائلان كبيدابو بلام خيل اسب قيمة خوي هر هيا اسب قيمة خوي هر هيا لهمو دنيا اسب هر بقيمته او زاگر لبو جوانی بی، لبو فروسیت و سباق بی، لبو هر شتیگ بی قیمتی خوی هی، خیلی لزمان عرب که پیو گوتره خیل نیلو پیو گوتره خیل لخوی لا احاتیاتی او کسی کوا خیلی هی فخری پیو دکا مگر ایمان دار بی یا خوی هر خیل بخوی اسب لرویشت نکی خوی لای هی واتا بفخر و شانازیگ دروا يتر بهر حال والخيل المسومة يقلو شتانيك ورازان درائتو لو خلچي ايش بها ما شيوه كاتي كوا خواهي قد فهم رازان درايتو اللاي خلچي آي وكو وسيليك تماشاي دكاتا وكو بدز تي بيني تا وكو لپيناوي خواه بكاري بيني وصرفي بكا يعني لبو فخر شانازي بكاري بيني تاقي كنو كاليري والأنعام وهرو أنعام بمصرح قرآن بيروس دكا مروبزن وهروها تسيلو حشتر تسيلو حشتر ومروبزن اواش كبراستي رازان درايتو اللاي خلچي لبروي وسيلك الوسائل كان جيان وكخوا يقول صورة أن حل دفرمي حتى أو كزوانية ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون يعني براستي زوانية كاتكوا بميقل دروا لبو لوري وباشان دقر زوانية كا هل لبو فترة إنسان كاتكوا تماشايدك لزويتي هادئ وزويتي صاف ضلي بيخوش دبي ما عدا وي مال وملك سروتا أو مصدرك لمصادر كان خوادني إنسان والحاصل ايش رازان رايتو لبو اوي رازان رايتو وكو وسيله بكار ديني لبو طاعتي خوا وجياني خوت بي بريو دبي وسود بخلت شي راده غيني خير وبيرو كدو تاش بي دكي يعني بو فخر وشانازي بي بكي تكبرت بي وبهابيتن والحرف تشيلقا تشيلقا جديار وكو زراعات ايش بها ماشي رازان رايتو خوش وستني شهوتك رازان رايت نضلو دروني خلشي او زايش وكو وسيله تماشي دكي يا خود وكو غاية تماشي دكي براستي لير دا تاخي كرنا وكي او زاخوا يقول لنهاية آت كذا فرمي ذلك متاع الحياة الدنيا آوانا كمتاع رابوار نكاني جياني دنيان كوا متاع وكو زانان دا فرمي لخودي لفظك بمعنى رابوار نيشي كمو كاتي دي آوانا رابوار نكمو كاتي كاني جياني دنيا آوانا بابرين كهو كاركاني راب واردن وخوشي جياني دنيان والله عنده حسن المآب بلام الله سبحانه وتعالى للايوي هي قرانوي تاك للايوي هي
كواتا اوشتاني خوشيكان جيان دنيا هر هموي دنيا بخوي لبو تاخي كرنويا كاتك اوشتان رازان دراي توتاكو جيان بردوان بي ببي توسيليك لبو بردوان بون جيان نك ببي تهدف وغايك نك ببي تهدف وغايك وات تاخي كرنوكا لير دا برام امن كو بوسيلي تيبقم ادي بديل تسيا تمتع بوانا نكم دكريتو تمتع حلالي بيوبكي تمتع حلال بنيتي ساك تا وكره زمان دي خوي غوري بدز بيني ادي تسيه دلت بي بي وزنبي بديل تسيه دلت بي بي وزنبي نيكي هدف غا هدفك اي بابلين بديلك اويك والله عنده حسن المآب قران ويتساق لا اخويا همو اوشتانه تبي بلام كاتك ومردن دي ياخذ نكت هردي بيشي هاتني كمردن ببير دي وبخيال داده خوشي لو جيان دانا بيني كواتا واتساكا تمتع بو انا بكي وكو وسيله وري بقري لناو دستد بي لناو دلد نبي دلد بيوز بي بخوا سبحانه وتعالى وهروا بو خوشيه كوا لقيامت خواه يقول بهجد آمادي كده بديلكي اوه براستي اگر بدواي خوشي بردوام داده قري او خوشياني دنيا بوسيله تيبقى لزيقاي خوي صرفي بكا ومن بس رزامن دي خواه صرفي بكا تاوكو حسن المآب وقاران ويتساق لاي خواه يقول بدز بيني كالآتي دواتريش او زباز لو قران وتساكي دكا ولا بوتشش آمادك لها ان شاء الله تعالى لو كسان دبين كوا خير كاجي خوشكان جاي الدنيا بوسيله تدغين بهو كارت تدغين خو من آماده دكين لبو حسن المآب او كوا الله اخوي قول آمادك لها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو

الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة أولًا بتقوى الله الكريم وطاعته، كما أمرنا الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. مسلمانانی برز، ایماندارانی خوشویست، سلام و رحمتی خواهی گوره لسر همو لایک من بید. عزیزان و برزان، لخطبه رابر

او معناي هم عبادتك هيا هم عبوديتك هيا بس اگر هاتو اتوري ورسم كانت بمردي انزامدان اتو عبادتك هيا بلام روحي عبداتي تيدانيه او رودين لسر او موضوعي دو نقطه دي باسكين يكيان كو مثلا لوح عبادتي يكين خوا پرستي يكين بلام او خوا پرستي عمل خرابي ناجري تو نقطه دوميان دين بيورك باسكين او بيور دمان گين تي او فعلا ايما آية لعبادة وعبودية داينة يعنى لنقطة كما قردس بيه بكين بخصي زانايا كي دس بيكين قصي كي زور زوانا كادري خلقه كي زور مديد دي قدو قصي خلقه كي زور مديد دستونوير جيانا شوشت بلام جسميان هر بقرجو بيزبو خلقه كي زور مديد اويان بخود داكت پينس فرزا دستونوير جيانا شوشت بلام او خلقه هر بقرجو بيسايي بون لبرسه چون که دستون ویج لکنوان تنها بریتی بو لوی آوی بزستی خود دابین و دستی پیدا بین و خلاص لکنوان دستون ویج بر لخاوین کرنوی دموتاو باسکو او زیانت بر لوی دبی خاوین کرنوی روحو دریتو بای که خاوین کرنوی ناو درت نبو که خاوین کرنوی روحت نبو کوات دستون ویج و چی اوی وای کبرایک سبینا لخون ویج نکره هیچا آو چی بد متعهد خدا کوتی اپری و خلاص قصید ومی در خرک چی دی کم دید نویج یعنی کرد نویج کردن لک نوان سنزول و حرکه یک بو دانش اثر خود برین که نوی که بلام لبیر یان تو به نسبت انسانی مسلمان او حرکه کردن اتو راواسی در الله اکبر و دعای دستی دعانی دست رکوعی هرستی اوانه تنهات هم رمزکن بلا من نواجه راستقينة أو حركيانا نيا نواجه راستقينة أو يدليتو لوقت نواجه أكا لباشي نواجه لبن كاريگري نواجه أو دليتو بسي معراز لقر خوي رب العالمين أنزام بدات يعني كوب يا غنبر صلى الله عليه وسلم حستي بحيشتيكي دورو باري خوينك اللكاتي نواجه دا دبي أو دليتو معراز بكاتن زاقسي سيمي كابرايتيا داري حر أمتيا كدين لهر إشيك هانك تنها أو إشا هر أمتي كديد إشيان بو شكليات ومظاهر ناو روخو قناعتي ناو دريان وازلي هنا باشي دمشي دستيان ليبو خبشو أو أمتا بزيعني مسلمان خوش ويستانم نابي عبادة ببيت شكليك أو بزسمي خود دابكي ودستي بيدابيني خلاص دابي بر لوي دستي خود خاوين كي وتماشي ناو روحي خود بكي آيا لقا أو دستون واجي روحي تو خاوين بيتويان ناو أبوي بس ده بس تينو بآياتك القرآن خواهي قولة فرميسي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ها خواهي قولة بس إيمان دارانك نافرمي آية إيمان داران لوزر نجان ناكن نافرمي آية إيمان داران زوزر رجان ناكن نا دفرمي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق أوان نجاكن إيمان دارن بلام هشتا دليان لقى إيمانك ربتي نكرديا يهال معنى كدر يعني تلين به قلوبهم وتخشع لذكر الله دليان ولينهات يكاتك ياد إخواءك نوا يكسر نرم ببنوا خاو ببنوا ترسو لرزي إخوائي قورا بو پر يخوش ويسي ولنا ودري أو إنسانان تي قلب بيتن كوات إستاتي غيشتين لو عبادت يكين بلام عبادت جيان ما ناقوري او عبادتي ايما تنهاله تصير صار سوي عبادته وشكلياته نما كرديت روحك لناخي ايما حمود من رنگ بداته قصيد وم بيوريك دي كدا اني او بيوري للجانامي يشكل بيغمبراني خوايا سلامي خوايا للسرب اتو دك جيانا خوشا ناخوشا هروازان شوا دولمندي فقيري ساغي نخوشي گنجي پيري دي الله خوشيد بسرداده نخوشيد بسرداده لكوي او تاقي كرنوانا اتو بدياركا وي آيا تنها عبادتيكا كي يان لناخ وعبوديت لبو خواهي قوله تماشا او نمونيكا يكلو پیغمبراني كقرآن لبو ماند جيريت وخوي رب العالمين زرع زاري خوار حضرت يوسف حضرت يوسف من داره كاتك تاوية كاتوا يكسر براكاني درين ورا با بياسا كيشيب كين بسينا كن حيواني ليو قالتو قبو خوش يكين بلان براكاني لبرو حسادتي بي أبن سيلي أكن يكسر أيقرن برياردن بي كوشن دوانا ناي كوشن سيلي أكن فريدين ناو بيري حضرت يوسف را ديت ناو بيري آزارو محنتو درده چي زور

گنج بوم لتمانی جناب تانا آوه تازه پیگیشتو فرکیشتو حزمان بمزگوتو زور زمان زمانی صدام بو زمانی حکمتی بعض بو جاری واها بو دسی انا بمزگوتا کانا دو فگنجی پیکو آگرتو ای بر استاج جنازه کانیان کذ نازه سبرای پیکو تیابو تا ایسا خبری نیر باوکیش هر چون ایک مفهومان مجال الحمدلله خواب زبی باوکی که زور ایمان دارو باشم هبو خوینوار مفهومان لگل مردوی همو لایکا ایشالله خوالی خوش بیو بلام هر باوک بو دلی لای اولایتی نصیحتی کدم کراکم اگر لخو بی کراکم لسر خو کراکم ملع عزی خود که کرم چاول لمستقبل بی با نفوتی با دان نرزین باوال لینکن باوال لینکن لبی مروزی که عرضی باوک مکنتم با بگیان اتوانی پیم بلی مستقبل چیا مستقبل دوار روش دالم کراکم اگر لدوار روش بی ایو تو مزانم مستقبل یعنی دوار روش پیم بلی دوار روشی من چیا چیم با دوار دی لدوار امرو چی دی و تی والله لازم کرم مبست پی چیا و تم با من عرضی جناوی کم و بزانی مبستم چی و تم اما من عمرم گیشو تا 17 سال ای چنم ماول دنیایا چنی کاجیم دیو والله جا خواهی زانیم بلانی زور داری بلا سایکاجی که بخیرش نایدینم او اصطفالی که من دانا جن او اصطفال اج ماله نخوی تیانه نخوشی تیانه نخفتی تیانه هیلاکی همه خوشی و اصراحتا ای دوائی وا چی دی؟ ای مستقبل دوائی روش نیا اوی که دیت؟ دوائی مرد دوائی او چی دی؟ دوائی او قبری که تنگو تار دی ابی هر بمری خو کس نیا نمری قبری که تنگو تار دی حتی روشی قیامت خبریش پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمیا چالکنه چالکانی اگر یاخود باخه کله باخه کانی بهش نجات لو چاله اگر یالو باخه ایت تو ن ان جان دعا او قیامت زنگوبونه قیامت چیا قیامت یک روزه یوم القیامه یعنی روزی قیامت طالما چه روزه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه 50,000 سال دنیایا 50,000 سال دنیا و آیته حدیثی پیغمبر صلی الله علیه و آله با ما باز که من ایمان من پیتی 50,000 سال دنیا عالم همو روت و قوت جلی کم جلی برانیا سرپتی پیپتی نه آوه نه خوادنه نه سیبره نه خوه نه اصلاحت هیا نه ترس و لرزا نه دلال راو کیا دوان 50,000 سال جیتر نجات طوال نه إن جاء إما الجنة أبدا وإما النار أبدا لدى أويا هتا هتا بهج يا هتا هتا جهنم خواق نامان با هتا هتا يا بهج يا جهنم الحمد لله تنبي مكتب هرها موزانا لمكتب أخيانا لدي الكارية للرياضيات علامتي كي آبم شوية أآوى فيوتي علامتي ما لا نهاية يعني ناكوتا اما هي ماكيتي غريغ لدو او دمي كروتو بلينو كو قلسك اما فيوتي علامتي ما لا نهايه يعني حتى هتاي ناكوتا لهزمه مفايكي بالكاريا لهش تربيكي زيدك برسي لبالكاريا هج رقمك هج مارك مليار مليار مليار بي تقسيمي ما لا نهايه كي دابشي كي بسريا بو الرجكي ورغري اكاتشن صفر صفر يعني كم؟ يعني هيتش يعني اگر تو نكتنها صفالي كبجي لدنيا كبخيرج نايبيني اگر يك مليار صالي كجلم دنيا بجيت هشتا لتا او ما لا نهاية حركاتة كم؟ صفر حركاتة هيتش جات خواه قناحني من لبيناوي هيتشا او بهشتا ما لا نهاية لكيف خوم بم او اگر ما لا نهاية بسر خوما بينم اخي تو ربي لو كان اما مستقبل كاكا دواروش اما انا اما دواروش اجا تو هدي هولي بوبي ما بينجي دواروشي دنيا كان زاني كيف قلت يا ويني اي اكيد تسبيني انا كوي اما مستقبلي رافقين يا ام عالم بوبي اجا لو كوا لكيو هاتو يسالك يو بوكو اتشيت يعني بوتشي من اللي انا ام تيجي دواروشي دنيا يا شو روش خوله دي ذاني بو شهاديك هل مناليوه شو روش بثر ماي زتان بقر ماي هاوين امنا الله اني ادي بو مكتب فيري خوين نواريبا
باس بيني مستقبلي كهبه كركن باش شهاديه كهبه امنا الله اخوينيت لدواي اوا او شو نخونيك اي كاتي امتحان كان او همونا اخوشيك بثري هذه لما كتب لي تورا ابن لما كتب باجا بي خراب بي رفيقي باج رفيقي خراب لست تختيك الرق هاتو تشو مصرف قورا ابي ششطا كامتحاني بكالوري اتشت الزانكو هاتو تشو شارانكا ديد اروا اجا دواي تعلمون هي يا نيا دواي ماني دو فهذا سيصا هزار دي او اول معاش تدفي وكا اهم عمره او مستقبلك ابو لولا شو في غمصة وسلم الفرمية هاتك الدقل والله أحد خيني خواي قولة قصري كي لبها اشتاب ودروسك كتشي مش غفل بآقا قصريك قولي دنيا عبري باري سورة قري أرزك أرزي خلق داقير كراو بسيلو تلكو بواسطة وري أقري شي أكابو أو يدوه دو حيوانك لترسو فنجامتي دو فمتي دروسك دنيا لخوي عاجزك قلبي دنيا كسرك مهما كنت كابوي او طالي دنيا كسميني نظر تاكيد ني فيجو خانوكي طاب امر يا ميم تشتناوي بل ام لولا بدق والله احد كتغمس صلى الله عليه وسلم صادقي مصدوق كغير راسه شي لدم لا تدر على قصر يكد اياتي لبهش كسي مش غاف او كاتجوا لما نبر اكين سبحان الله وبحمده الاخوان دار خرمايك لا لبهش تابو ارويني كأو دا خرمايا ديان قاتي أم دنيا وحدشي كتياها بقيمة را بو بقيمة را شكا دنيا وحدشي كتياها طواوة بأ

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. رزان وخوش بستان إيمان داران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سور خوش حالم كزاري شتر ببريستان دقموا بو قيش كش كرديني فرمودي شتر لفرمودة صحيحة كاني في غمري خوا صلى الله عليه وسلم بأميدي أوي أجر هر كردوية شي شاك من تداديد جيب جيب كين هر كردوية شي خراب كفيغمر صلى الله عليه وسلم زمي دكن خو مانو مالو من نالو كسوكار ماني ليب دور بگرين لغر مسلمانان ودعاش كين لأو كساني كوا لناو صفتي شي خراب دان خواي قورا هدايتي عم بدا وأو كساني كلناو طاعاتش دان معجب نبن بخوايان شون كزور زاري وإنسان زمانك عبادتي خواي قورا دكا دعاي او انسان لسر قال لا داد دائم دعاء فين بلين اللهم ارزقنا الاستقامه اخويا استقامه من في ببخشي فالمدي او جاري پیغمبر صلى الله عليه وسلم كلو ثاني شيده كما براستي يعني اگر تماشا بك يزور زاري او فرمودانا هي ون انسان لكن يا راب وست سمريك رجندك ضلين پیغمبر صلى الله عليه وسلم اگر نيجي شبكر با روي لايمدك خاصة نيجي سبينان زور زاروا رويتي ذكر دين فقال من رأى منكم الليلة رؤيا دي فرمو شي لنقو أو شو خوني شي ديتيا فإن رأى أحد قصها أقر يشي خوني ديت با دي جراوا روجيك سؤالي ليك دين في غمري خوا صلى الله عليه وسلم كس خوني نديد في غمر فرمي صلى الله عليه وسلم لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي أمن أوشدو في يوم لخوي دادت دستي من يانجر أمن يان لغير خبر أمن يان برد يزوية شي باك دبين انبياوي لو اندر دانشتيا تماشا أو زور استزيانك كلو زور حديثي داهاتوا خود لو صفة خرافانة بفارزة في يوم يكم ديت في غمر دفرمي صلى الله عليه وسلم أو دو في يوم أمن يان برد يزوية قلابة شيلة دستيبو بياوة شيلة بندستيبو أو قلابة ألي يرددا حتى تشتي سري ديبرت أو زارة دهاتا أولايا أو قلابة ليرددا حتى تشتي سري ديبرت طالي زورم في تعجب بو سرطرمان بو أو بياوة شيلة لواي ليردكن وتيان ورا زاري ورا لقر يان رويش او جارت وين يكن فياويك سبحان الله تماشاك او سزايش فياويك جان درابو لستر زك دريش كرابو طلع كسر يشيش بو برده شي قوري فيه بو بتا فرساري داده دا او برده دا روي يكوت او سري دا سوده هنا وسري تفادة بوا ديسان برده كي بستري داده دا يعني سزا وعذاب ناخوش طلب قوتم أوسيا وسيان وره طلب رويشت موزارة زيش يعني نشان دام طبعا وحديثة لا صحيح بخاري داهية حديثة شي صحيحة زيش يعني نشان دام وكو تندوري وابو خواري فراوان بو لسر وتسلق دبوا تماشام كرد لخواري دا دنگا دنگا يا پيا وجن همو بيزلو بركتي دا سزادر اللوي آقل يعني تي بردرا لو سر دات ناند تاني درسن دكتنو خواري لخوار دوباره آگر لیده دانوا اوانش اوست زایم اوانش چنه گوچن وره طلع رویشتین گویشتین فیاویر لناو بحر اگ ملوانی دکرت بحر کاموی خیم بو خیم چشتی چی پیز دا قیز اونا لناو بحر ملوانی دکرت فیاویشش لسل واری بحر که راو استابو یک جگه هبو گفی داد بادره نیزیگ دا بو بردشی لزور دویده دا فری داو ناو او بحر کل خیمی بو لناو أبيد السورة يا سبحان الله أو فيها وشم أو هذه فيها مرد فرمي صلى الله عليه وسلم أو أرخونا كي قويتي دي جيستو كخوني فيها مران عليه الصلاة والسلام بشك لوحي لبروي شياطين ناتوا عن تدخلي خوني فيها مران بكان عليه الصلاة والسلام بل أو زار رويسين زيك ما عندي يعني زيشي خوش داريشي قوري ليبو فا پیاوی چی پیر به تمن لبن دارکی بو من دالشی زور لدوری او پیاوی خربو بو نوا و پیاوی چی دیج لولا تر هبو تلا آگری چی لکن هبو تماشا مکرد آگرکی خوش دکرد او جا امنیان بسرخست خانیشی زور خوشم دید، پیاوی تیدا بو، گنزی تیدا بو، افرتی تیدا بو، همون نوع عشی تیدا بو. طلی امیش پرسیارم کرد، تم انگو او رو زور امن تانجیره، شتی زور سیرم دید لو خوی، پیم برین اوانت شوو، زان پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم یک لبو ما رون دکاتوه، با امتکی خوی تماشا بکا خوی لو زور استیفت خرافانه بفارزی که او سزایا که ایتیان. فرمیان او پیاوی که دیتت لغاویان هر دزدران حتا پشتی سری اولایا لچو اولایا اولایا چاده بوا او زار اولایان هر دزدران دهاتو اولایا اولایا چاده بوا او ها سزا ادرا او دزانی چه یا انسانی دروزن او کسی دروی دکا او کسی خویل راهینای لسد درو، او کسی دائما بردوام دروی لناو مجتمع و کوملگا دکا، درو شایعی بلاو دکاتو، خاصتا نوروکا، او ناوی فیسبوکا، او ناوی انترنتا، او وایا، او موبایل، او بلوتوسا، دروی بختانه بخلق دکرو یکسر بلاوی دکنو، فرمی دگاتا همو دنیا، ها نفسی حدیثکا وادا فرمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دا فرمی فکذاب یحدثو بالکذبتی دروی چی دکا، فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق حتى تهمو آسوي دنيا اوهيك بلاوكا وخلق لسر يكتري دابنا حق دا برزان صفتي درو صفتي شغل ناشرنا رزاعن كزل خوي نين تزي خود زمان دلي رابين لسر راستي خود بدور بقرر للدرو شكتا ما شاء او حديثي پیغمبرك صلى الله عليه وسلم بس بزانا پیغمبر سيدا فرمي صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا أو حديث صحيح البخاري دايا دفرمي درو إنساني لو خرافي دبا خرافج إنساني لو جهنمي دبا إنساني واهي هل درو إذا حتى أخوالك نخوي دينوسي فلاني كري فلان كذاب دروزنا زور دروزنا شو كذاب سي غير فعالة سي غير مبالغة يعني نا إنساني شي دروزنا إنما زور دروزنا بس تمان شاء أو تهديدك حتى يكتب عند الله لكن خوا ملائكة دبن دينوسن يا ربي فلاني كري فلان كذاب دروسنا يا سبحان الله واز دروي بيني إنسان لم عاملات دروي مكة لقر عفرت إقسان لك زور جاروية لو مسائل زواز وشتوى دروي لقر مكة كسي چي إيمان داري لقر خلق دا تيكل دبي دروي لقر عالمي دا مكة كسي چي بابي شي من دالكان في الظلنة وشتمان لو بكرة دروي لقر دا مكة ما مستعشی لمکتبی دا بطلبی داری درجه دا دمی درویان لگر مکا چد گو اوشتی جیبجی کو لروجانی خود دا لجیان دا دروی مکا کسی معامله دا که اوشتی بسندی کریا بسندی کری بو یان بری پید ناریم یان دروی مکا خود فیر درو مکا خود لگر درو لرامین صفتشی زور ناشیرنا پیغمبر دا فرمی صلی اللہ علیہ وسلم ویل للرجل يحدث فيكذب ليضحك منه القوم ویل له ویل له جی گایگ لجهنم لو او کسی دروی لو عالمی دا که بس لوی خلق تیفیف کنی درو کردن لوی عالم پیب کنی جیگان چی تایبتی هی لده آگری جهنم خواهی گوره پنامانی ده درو کردن شتی چی خرافه شتی چی ناشیرنه صفتی چی قیزوونه انسان خواهی لی بپارسی او یک او سزایتی او کسا دوی هر زرینن الجزا من جنس العمل دروی دکر بزمانی و اوها زمانه او دورو تنیفتانی هر همو اوها عزیت درست سبحان الله انسان دعوت بی لزی شنانی دخوا یک پرسه گوشتی که کس کسی بینی دانکانی از عذابی داری دینی و شدی دینی ترتیبه جهتا دهین تا داری او قلابه لناو زاری و انسانه بدری خواهی گوره همو لایچی لی بفارزی یا ربی او یک پرسیاری ایدو ومی کرد فرموی ادی باشا اوش کابرای بردیان نتفریستری ده دا او انسانا تماشای که اوشی فرجل علمه الله القرآن فنام عنه باللیل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به الى يوم القيامة فرمي او فياوي كخوا فير قران كرديا قران چي باج دزانيت ايبينيا بشوي تنوي هتاس بيني يك كلمه قران ناخين بروج شت عمل بالقران كينك او روج قيامات حتى روج قيامات لنا قبر كدايدن او استزاكي بردي گور هر دگنو بتفري سري دادن سري صاد اكتوبر دك دروات اولاي دسي دينته وملائكتك حتى ديتو سري صاب ديسان ليده دتو او اند دروا او سزاي في دچشي يعني سبحان الله او کسانی که وافیر قرآن بمبرند دستن لقرآن بردايا بشو آیات کانی ناخن بروج عملی فی ناخن ادی اول سیشی که ای و دلیل اما امتی او پیغمبری صلی الله علیه وسلم و قال الرسول یا ربی این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا
1: او قرآنان واز لهنا بدو برنامج دي ككتينا بدو شوين كوتيش دي ككتينا زلوه انسان دبي اغاي لبي او كسانيك ما فير قرآن من خوان نعمتي لقد كردن فير قرآني كردينا باب بشو هندق لآيات كان قرآن بخين پیغمبر دفن صلى الله عليه وسلم اگر دو آيات لآخر سورة بقرة بخين الوشاية كافية هندق علماء دفرمون اگر شو نيش إذنك بس دو آيات آخر سورة بقرة بخين دو آيات دو آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي هتا آخر آيات دو آيات بخين دفرمي كفتاه كافية او انسان هندق وها تفسيري دك اي تو اگر دو آيات جنخيني وهي جنخيني قل يا أيها الكافرون بخينا براءة للشرك قل هو الله واحد بخينا سيئة قرآن يعني أو أزر أو فاداشتان لدست تخذ منك لقرآن ده بشوه سينخين بروجد عمل فينك إنسان دي باشا حسني بصريق سيئة جواني إذا فرمي منزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس تلاوته وعمله قرآن ده منزل ويخلق عملي فيه بكثير سيخي نقيان كرت عمل قرآن عمله تطبيقية لجياني روجاني إنسان ندبي أو إنسانة عملي روزانة بو قرآن بك أجر عملي فينا كردو بشو يجني خيط أو تافي غمدة فرمي صلى الله عليه وسلم لنهو قبر أوها السادة دري حتى روج قيامة أز أخوة زاني كزين دي جفت وستبر دستي خواهي قولة تنسى زايف دا أو بس لقبر أوند عذابي خواهي قولة فناماني لي بدا خاصة نيستان دكستي خواهي خوي فير قرآن ناك نالا بهر فير نبم لبروي للي سرم دفتا مارو للي سرم دفتا أستانا أوز غلطة راي برزم خوش شي برزم خود فير قرآن ناك كسانا كان أهلي قرآن لقب في غمران وصديقون وشهداء دادبن ولله المثل الأعلى ولبو في غمران جاؤن من نينين وبلام لو تقريب إلى الذهن كس هي في خوزنا بلا دنيا لقر مليك دولة من لقر أو كسد صلاة دارانا داب قريو لأن يزيق بيو أوانج أو يان خوش بي لقيامتي شروايا قيامتي شروايا حذك إلى في غمران وصدقين وشهداء دابي بلام نين قوية لو تكد سد لو قرآن بردها زالوي أو كسانك وقرآن دزان هر دايمني أو ها لطاقة شي دايبني توزي لسر بكي رمضان ورمضان داخل ختمة شدكا يعني نا قرآن بكو بيخينو او قرآن دابزي لبو انسان لبو مروف لبو بشاركان لو خاتروي كلامي خواه بخينن اوانا او سزاي جوهن بو اي سزاي او تندورا خلق جنوب ياو ببه جنوب برق تيدابو يكسر آقر ليدان لو سير دسونان دثاني فرموي او كسانا پیاو زینا کرکان و آفرت زینا کرکان. دوی استاو کسان جویان لیوی کوا زور زاری و کاری زینا انزام دن، کاری خراب انزام دن. آفرت ای که میردی کردی خیانت لپیاو خیده که. پیاو ای که جنی هی خیانت لخیزان خیده که. اگر آفرت ای چی دی که بر الله که آفرت ای چی بر الله بگر پیاو ای چی بر الله ده که بی. دی باشا او انسانا ازانی بر روز قیامت سری، او قورتي اتو فريدان ناوي تسجيو فيدا ناتاني بيدا لخوارج دا عذاب الددن لبروي اتو كسي اشي لدنيا دا سمعو كرامتي خودنا فاراستيا ناتاني بقوية او قوراتي لقيامتي اجدا ناقوية لناو قبر داو هسزادري او صفة خرافيك توشي امتي پیغمبر بو صلى الله عليه وسلم با بويتا ديار دا لناو كردستان دا خلقي قنتي ما مستوبم كردو وكارم كردو وما مستوام كردو وام كرد لا إله إلا الله خلقي كبو بيشتر صاحبي عزت بو صاحبي شخصيات بو أفرد ريزي هبو ريز شرميان ليدك بلام استاب بعضيق لأفردان داش شرمكي خوي تيهر دايا فري دايا أو فري بيشرمي خوي نشاني عالمي داو بحزارتو فيشكوتو نشي دزاني خيانتي جدكو كاري خراب جدك بما في آفرت شدادني بما في آفرت شدادني كسي شكوي آفرت ريزي آفرت لو دابو كالريز لمير دي خوي بكري نك خيانتي لأبكا درزاري واهي دلين كا شكو تيتي با خيانت بكا توشي همو اسائي لك دينا بردستي ها دادنا لكني همو كاري كد لبور ريق خزور بريو او كار خرافة با انزام ندري البهيم ايما ما بس من اوية او صفة روش تناشرنا او سزايا كيتي لنا قبر دا حتى روج قيامت او انسانا او عذاب ادري بلام او اگر کسی توبه لی بکا و بگر تو لای خواهی گورو لکن کس باسی نکا خواهی گور غفور و رحیم لتاوانا که خوش دبی فرمی ادی اوی که امن لنا و بحر دیتا بحر ملوانی دکر لنا و بحر چی خین برزان خین یک توز لسه دست داری تماشا بون سر دی لیده و ناخوش لی ملوانی بکا او ایسا لنا عالم دا وجودی هیا دیارده یا نکبرم شتی چی نامویا بويت ديار دا او كسيك ور ريبايده خوا فرمي فيغمر صلى الله عليه وسلم
0: يا سبحان الله لقرآن إذا لهج آياتك أما جفينك لها حرب لك خدا وبيغمبر صلى الله عليه وسلم ما عدا لآياتي ربانا بخواي قرد فرمي أجر الوازي أنهنا فأذنوا بحرب من الله ورسوله هو حرب لك خدا وبيغمبر لك صلى الله عليه وسلم دفرفروا ناو بحر ناو بحرك لخيني كوا أو بحر أبوش وازيا كوادبي أو إنسان اللي ويدا ملواني آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه هم سواء في غمر فرميتي صلى الله عليه وسلم ما جاء في كده لحديث كي ابن مسعود ده فرمي الرباي دخوا وكالتي لبودكا شاهدي لبوددا دنوسي هر هميان وشي يقوانا بس زماني في غمر صلى الله عليه وسلم لوي موظف دروس نية لباقي يشيبك كبس رباي دكا حرامة اگر ايش الرباي بينا بردستي نابي بيكات ما مستدي من شو بسو خوب ما مثلا ما عاملين يلي من در تعيينك ساو بجر وكو خلق بدوك اسلي حلال دام قري ما مثلا في ما ناكر ما رو من دار دمري لبرسا نازانم سدبي اي خوب من قد فتوى يود لو نادم توسير ربا يبخل فاري ربا خوري بخل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان اي بقنا حي تلو لأرمتي دي لسو قنا حي لو لو جنوسي لو كاتباتي لو ذكي لو وكالتي لو ذكي جاء برزان انسان تماشاست زایکه که دواروزه که زور خطرناکه و انسانه. اگر هر تندش بجید وای کوتاهی که این در ویزور ناخوشه لو انسانه. فعلا لسر ویزور زاری وای و کم پارشی کم او انسانان راضی دکن. او ریبا خوار نه انفی دکن. بعضی معامله های سیاره بوی تر ریبا خانی بوی تر ریبا پاره بوی تر ریبا. او هم خلق با ریبا که خواهد فرمی. نمحق الله الربا و یربی الصدقات. صدقه برکتیه بلام ریبا نیتی. خيري نيا لعن الله آكل الربا خوال لعن ذي ليك دي لو كسيكوا الربا يدخو جالوي أقام الليبي أوس زاكيتي لدواروز أخواي قرب فنامان الليبدا فالموي في غمس صلى الله عليه وسلم أو كابرات شي وديتم دو متاوشي نوراني وبتمن دانشتبو لبن داريك دا كومالك من داري لدوربو فالميان أو في غمبر إبراهيم بو عليه الصلاة والسلام او پیغمبر برزو برزی که خواه آگری لبوسار کرد و قلنا یا نار و کونی بردن و سلاما على ابراهیم سزادان با آگری شتیش زور خطرناکا لوی خواهی گوره رازی نبو یک لپیغمبر کانی علیه صلاة و سلام لناو آگر دا بسوته فرمو مانا آگر سار بو سلامت بو پیغمبر ابراهیم نسوتینی علیه صلاة و سلام نبی انسان انسان با آگری سزاب دا حرام لرو شرعیوه پیغمبر صلی الله علیه و سلم سری یی چینا لمسلمانا لبو زیگاگ دا امیر کلیان تو ربو اگر شکردو گوت یم تمبرون نو اگر خریق بو بسنند چار اند چار با ما بدو پیغمبر کدی صلی الله علیه و سلم لو اله اگر قرتان ما یسب خوم امسین نو اگر دسینو مدینه گوت هارون او زدسی چون و خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی یا رسول الله ای گبه جو من بکرد با یعنی چبک ان لحالتی و هادا فرموی اگر تو بان نو اگر دنیا ل اگر جهنم مش قرتا تا ندبو چه بن گوی گوت یم سنو اگر بس شو هذا الإنسان ما أجر سزادري إنما طاعة في المعروف تاعد لويل لمعروفة لتاكذ نبج ويكذنا لشتيك وما معروف بي لا يعذب بالنار إلا رب النار هر صحابية تج مخالفة أو حديث يكذب قصة كي مردودة بابلن فلان صحابة مثلا وايكردو كارج وانزام دراو فلان كز وايكرديا أبد مردودة قصيتي غمس صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إي أو وحية هي خلش دي قصي اعتيادية زور اعتيادية قصي أو رتكيوة هي كسي شيتر بلا مناتو أنا قصيتي غمس صلى الله عليه وسلم رتكيوة أو في غمر إخوايا صلى الله عليه وسلم منهج الرباز لبو إما دعناها بوين ناكري كسي أبو زورا سزابدا إلا خواة ثاني انسان با اگر استزاب ده بلام انسان حتی لرو شرعی و لوینیه شیشکی داغ کم دارکی فی بسوتینه حرام لرو شرعی و لعنتی لو کسی کر کوا حیوانی داغ دکنو دی سوتینه فی غمری خواه صلی اللہ علیہ وسلم ازا راضی بیو انسان فرده ناو اگر ناو دارو بردو با انواع استزاب ده اوانا لدین اسلامتی دا جیگای نابی توا هیچ اصلو اساسی شنیه چلوی لیرک تماشا ده که في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم باسي في غمر إبراهيم ذكى عليه الصلاة والسلام أو في غمره ككافر ويستيان فريد من النوع أجر وصفتي كافر بو بلام صفتي مسلمان أو بو كخواي قولة دفاع لكري إن الله يدافع عن الذين آمنوا هو سماكم المسلمين أو نعوي لإيمنا مسلمان كافر أو ينويستيان بيخد النوع أجر نك أو كسر بي خلش خصبيت النوع أجر سوتان دبيتي كافر بن أصحاب الأخدود يفرد أنا أوي كواخوة يقول لهم أن باستك النار ذات الوقود ثم عليها قعود وعوم على ما يفعلون بالمؤمنين الشهود كافر خندقي لداو مسلمان فرداتي ناو أقري بلا مسلمان نبوة كسيشي بقري وبأقري استثاي بداو أوشتانا أصل أساسينيا أو پیغمبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام فرموي پیغمبر ده فرمي صلى الله عليه وسلم في أنقوتما أو پیغمبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو پیغمبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام لباسا أو من دالانا شين فرمي هر من دالك كيشي أو بالغ بيك دمري پیغمبر إبراهيم ألوه استقبال يانك أو من داري مسلمانان سبحان الله وكسانك من دالي اللي من رحم ويلا خزمت پیغمبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام لخزمت أو دمك دادا نشين حتى روج قيامة زندي دم نو دستي داخل بابي عندك لو بهشت مادم إيمان دارم فرمي يديو كابره أغرقي جوش دادا فرمي أو مالك بو خازين جهنم أو ملائكة أو بو حتى لپیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم أولاد كفار أولاد من ضال كافر أن يجدست بهشته ها جيب دي زارش كذو باردك مو أولاد كافر فرميانا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دستنا بهشته فرمي وأولاد المشركين أولادي أواني بد أفرستن كافرن بلان بمندالين مردن أوان دستن لبو بهشت خواهي قول أو عدل أو عدالة رب العالمين بل نجا فرمي أو خانية جيغا خوشي ديتت أو جيغا إيمان دار بو أو دارو أو جيغا شويني كواز زور زور لوا خوشتر بو أو جيغا شهيدة كام بو أو إلا قرم من دايا پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم فيهان قوتن قوتن أو جبرايلو أو جميكايلة طلع بمني أنقول في غمرة صلى الله عليه وسلم فرمي أن سرد برس كوا سرد برس كردوزية كم ديت وقو هور وابو بلام لجيان مدشتي وها خوش من ديت يا طلع بمني أنقول في غمرة صلى الله عليه وسلم تخوة ما ساك جا عمر تقيمة تشيد مني طلع قوتي يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم أول شيء قالت وا شني وها خوش من ديت قلت لك هاك ليه مقرن باب بسمع وين ده طلع بمني أنقول إنه بقي لك عمر لم تستكمله ولو استكملت أتيت منزلك هسا عمرد مايا هاني عمرد مايا للدنيا أو أنت استواوك أو ذا دي إيرانا تماساك سبحان الله خلق هل هذا كان عمر مروي زايع بكراك إنسان إيمان دار بي أوي لوي داني لدنيا دا الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أمين در نعمتا في غمر صلى الله عليه وسلم فرمي إجازة من باب اسمه من در سواوة من واز بينهم لها مشتك ورمنا هسا عمرد مايا أو عمر بريكا او زادت في من در لوي لكاتي سر مرجي دا في غمر صلى الله عليه وسلم كاتك في ان فرمو اتو دنيا دوي بمني وبملكاتي عن قيامة الدوي فرموي ان عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله او عبدا كما بس في خوي في غمر صلى الله عليه وسلم لا يخواي اختيارك لا يخواي اختيارك زالوي اقا كذلك سوى لا يخوا زور زور نعمتا كتايبو قصيدينم لسا پیغمبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام كاتك كا ملك الموت دي روحي بچيشي پيدا لدري أي ملك الموت أو فسيارم لولا خوايكا أمن دوستي خواي ما خواي قورا كور روحي دوستي خوي دا چيشي دوستي خواي فروردگارم إستا خواه واروحي دوستي خوي دا چيشي أخشتوا خودا بي واتخذ الله إبراهيم خليلا كل من دوستي خواي قورا إستا خواي قورا ملائكتي ناردوا روحي دوستك كيف تشي سؤال من ليفكا ملك الموت سؤالك فرمي يا ربي اخوي ابراهيم وهذا ربي خوش الدزاني عليه الصلاه والسلام شو جوابي دموه جوابك او اثره طبعا اثرك والله اعلم بصحه ذلك فرموي پروردگار فرموي وهل يكره الخليل لقاء خليلي آیا دوست پینا خوش بگات دوستی خوی یعنی انسان لدنیا کلک نمه در روا دگات اخوا دگات ارحم الراحمین یعنی هم علماء لهم دنیای مسلمانان متفق که اخوا لداکو بابش بر رحمتر لانسان کسی که من دالشی لدمر یکسر در روا اگر گز که بلولای پیغمبر ابراهیم علیه صلات و السلام اگر او انسان گور بلولای رب العالمین روحا که در روا بس انسانشی ایمان دار بی اخوا لداکو باب لو بر رحمتر رحم بوناکا يا ربي خدا يا رحمة بيك خوايا رحمة ذاك باب مامك خوايا رحمة لخوشة كان مامك خوايا رحمة بيلة كان مامك خوايا رحمة بوكسانة وكي كبيدة صلاة خوايا رحمة مظلومة كان مامك خوايا هدايتي هم لا يكمان زياد وكي خوايا لقناحي ذاك باب ما خوش بي خوايا شفالونا خوشة كان مام بنيري خوايا سيدنا كان مام آزاد بكي يا رب العالمين اواني بنا حق جيلان خوايا بمالو من دالي خوايا عند أسال بكي حق جورجري ولو كساني كبنا حق ظلم يا لكردن وخستني انا فاز زندانه تاريخه كان يا رب العالمين يا ربي اخويا موفق معك سربرزی دنیا و قیامت ما مکی خواه له مخرافه کوم مصیبت چې دنیا مان پارزی خواه خو مان مال مان مندال ما خزان مان حفظ کوي پارزی خواه سربرزی دنیا و قیامت ما مکی لرو رشید دنیا و قیامت ما پارزی والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان وخوشويستان خون بخوشحار زانم بجاركي تر بأيوي بريزو خوشويز بقموا لبرنامي فقهي سياسي شرعي. امرو بیارمتی خواهی پروردگار دچین خدمت پیناسی سیاسی شرعی لای زانایان و فقهای سردم لوانکانی پیشو باسی سیاسی شرعی من کرد لزمان عربی و هر وها باسی جورکانی سیاسی شرعی من کرد و باسی سياسي شرعيش مان كرد للاي فقهاي اسلام. امرو بيارمتي خواي پروردگار دا چينا خزمت پيناسي سياسي شرعي لاي فقهاي سردم. اگر تماشي پرتوككان بكين كوا نوسراون درباري سياسي شرعي لم سردم لاي فقهاي سردم. اگر تماشای پرتوکان بکن که

المصالح ورفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية، وإن لم يتفق وأقوال الأئمة المجتهدين. بيناسيكي كرت بيناسيكي جشجير باسي سياسي شرعي مان بودكات بريو بردني كاروباري دولة إسلامي واتا إيمي مسلمان أبيت براستي أول لم يشك مانا بچسبينين كوا إسلام واتا دولة أو قماناني كوا دروستيان كردوا كمسلمانان دور خنوا لا حكم راني دور خنوا لا دولة داري أبي أو قمانانا نمينت أبي همو مسلماني كخوي بمسلمان زانيت بزانيت كوا لو إسلاما دولة داري هيا دبيت بزانيت كوا دتوانيتيش أو دولة بريو ببات چلا ناوخو بيت وچلا دروش بيت. تدبير الشؤون العامة كاروباري قشتي دولة إسلامي ريك دخات بريوي دبات أم كارا كوا مسلمانان هلسن بي او اجينيت كا لدورو بازني مصالحو برجون ديكان بيت هر ايشي كوا مسلمان ديكات براستي ابي او ايشانا هموي تحقيقي برجون ديكان بيت چسباندني برجون ديكان بيت هر شتيك چاكا هر شتيك كوالا برجون دي خلق دايا ام دولة ديكات اما يا سياسي شرعي و هر شتيكيش كوا خرابة بومروف زرري لي اكاد زياني بي اجينيت دوري دكاتوا اما يا دولة داري لاي مسلمانان ام كارو بارو ام ريخستنو ام بريو بردنا ام قوانينو يا سادانانا دبيت ريق بيت دقر روحي شريعات نابي بيتشواني دقكاني شريعات بيه بلي اقر هاتو ام قانونك دان راوة ام ياسايك دان راوة لدولة اسلامي اقر دقيك ما نبيت لا قسو بوچوني فقهاي معتبري ام امتا وكو لمذهب كان هاتوا مذهبي إمامي أبو حنيفة مذهبي إمامي مالك مذهبي إمامي شافعي مذهبي إمامي أحمد كري حنبل رحمة إخوان لبيت أجر لم مذهبانش قسو باسك نكرا بيت درباري أو قانون ياساو أو بريو بردنا كدولة إسلامي دايناوا اوه هیچ اشکالیتیک دروس نکد. معنی اوه نیه اگر هاتو او فقها بریزانه یعنی اوانی تریش که معتبرن بوچون یعنی هی و مجتهیدن. چونکه اگر تماشای پیناسه که بکنین باسی علمای فقهای مجتهید دکد. مجتهیدش اوه که بتواند استنباطی احکام بکد لدقکان. گشتو تا پلی اجتهاد. اگر ام مجتهدانش قصو باسك ان نبيت درباري او بابتا لدولة اسلامي معناي اوانية كوا نابيت ايما ام قانون ورقرين يان ام ياساي ورقرين يان ام هرشتي كوا كراوا دبيت ام اي اوي كا بجواني كاروباري خلقي بري وببات برين والا نابي ورقرين اما بيتواني مذهب امامي شافعية أما بيتشواني مذهبي إمامي أبو حنيفة رحمتي إخوان لبيت أوي كوا جرنجا أم بابتي كوا دان راوا أم حاكمة كوا دصلاتي هيا لا ريخستني كاروباري خلقي قانوني داناوا ياساي داناوا أم ياسايانا بيتشواني شريعت نبيت بيتشواني قرآن سنتي بيغمر نبي صلى الله عليه وسلم بويليرا دفرميت والمراد بالشؤون العامة للدولة
یعنی هر شتێک کەوا ئەم دەوڵەتە پێویستی پێتی لە دانانی یاسا لە دانانی قانون کەوا ژیانی هاوڵاتیان ڕێک بخات کاروباری دەوڵەت چل لە ناو و لە دەرەوە ڕێک بخات لە بابەتی دانانی دستور لە بابەتی مالیە دارایی ئابووری لە بواری سیاسەت عیلاقاتی نێودەوڵەتی عیلاقاتی خارجی عیلاقاتی پەیوەندیەکانی دیبلۆماسی هەر بوارێکی تر کەوا پەیوەست بێ بەو دەوڵەتەوە چ لە ناو وە چ لە دەرەوەش ئەگەر بێت و ئەمە پێچەوانەی شەریعەت نەبێ ئەم دەسەڵاتە بۆی هەیە ئەو قانونانە پەیڕەو بکات ئەگەر چیش قسە و باسی ئەئیمەی موجتەهیدینشی لەسەر نەبێت یان ئیتیفاقیان لەسەر ئەو بابەتانە نەبێت. پێناسەی دووەم عەبدوڕەحمان حوسێن عەلی تاج ئەویش دەفەرمێت السیاسة هی الأحکام الشەرعیە التي تنظم بها مرافق الدولة. سیاسی شەرعی چیە؟ ئەو ئەحکام شەرعیانەیە کەوا هەموو کاروباری دەوڵەت ڕێک دەخات. تدبير شؤون الأمة مع مراعاة أن تكون متفقة وروح الشريعة أمش تقريبا نزيك لبيناسكي يكمن بو سياسي شرعي دليد أم بابتاني كوا دا أندريت بو ريخستني كاروباري خلقي بو ريخستني كاروباري دولات أبي لقل روحی شریعتا بیو پیچوانه نبید. نازل على اصولها الكلية محقق اغراضها الاجتماعية ولو لم يدل عليها شيء من النصوص الجزئية الواردة في الكتاب والسنة. وكو باس مانكر اززاكانم سياسي شرعي بريتية لمصالح تحقيق مصالح وهروها هرشتكوا زيان ابخشيت بتاك وبكو ملقا وتدبير تنظيم حكم راني دكات چلناو وچل دروا اگر هاتو او قانونانا او ياسانا كدان راوا بيچواني شريعة نبيه اگر بلقشي لسر نبيه او حكومتا او حاكما او دصلاتا اتواني بيروي بكات. بيناسي سيام فتح الدرينية دفرميت السياسة الشرعية أحكام ونظم وقوانين تعالج بها أمور المسلمين من الناحية الدستورية والمالية والمدنية والأمنية وجميع مناحي الحياة الداخلية والخارجية. ليرا هندشتي تري الرونك لوتوا أمش هر نزيكا لبيناسكاني سياسي شرعي ليكمو دوام دا تماشا دكي أحكام يعني تو دتوانيت أم دولتا لسر بنماي دستور داني أحكام داني قوانين وياساو سيستميك دار يجيد بوي هر چون استا كومبانيا كان سيستمي خوي هيا قطاب خانا كان پيمانگا كان زانكو كان اینجا دیتا سر وزارات هر وزارت یک تماشا دکی سیستمی خوی هیا پیروی خوی هیا پیروی ناو خوی هیا کارنامی هیا حکومت لما نپیگ دید حکومت لو دا صلاتانی کوا تنفیذیه تشریعیه قضائیه و هر وها درباری وزارت کان اما نه هموی سیستمی هیا او خلق لسری دروات هر سیستمی کوا لبرجاندی خلق دابیو و زیان و زرر لخلق دور خاتەوە و با پیچوانه شرعیش نبید او سیستما ورده جیره او بور خستنی کاروباری خلقیه جابوه علیه اما احکامه تو توانی او احکامانه دانی او نظامانه او سیستما دانی او یاسانه دانی انجا امانه هموی چیه چاره سری کاروباری مسلمانان دکات هندک نمونه ناوتوه بون مونه لبواری چی؟ لبواری دستوره
خوتو أبي ولاتك دستوري كي هبي هر وكو چون پیغمبر صلى الله عليه وسلم كچو مدينة هر اونده كافي نو بلكاك إما قرآن و سنة مانه و طواو لم قرآن و سنة دستوري كي دانا اوه فهمك جوان بو بريو بردني خلق پیغمبر علی صلاة و سلام لهنده شوين و مصادري سيرها توا ايجانة السي و هشت بندي داناوا هنده كي كمتري داناوا و باس كراوا ام ملاتا تازايا كوا لمدينة دروز بوا لسر ام بنمايانا دروات ياك دو سي چوار پینج ايتر خلق برچاي رون دبيت دزانيت اركي چيه لمولاتا دزانيت ما فيشي چيه استا اگر تماشا بکی اوی کوا ظلم و ستم دکات اوی کوا گندالی دکات اوی کوا دور لعدالتا و هر اوی دوید کوا خلق تنها ارکی هبه ما فکانی دابین ناکا ما فکانی دخوریت جا بویا براستی امجور حکمرانی نزیکا لحکمرانی کی دکتاتوریت نزیکا لحکمرانیت کوا دور لعدالت ظلم و ستم دکات ما فی خلقی دخوات أبي إيه ما هو بزانين جا أجر تو دستوري كتابي أزاني ما فتشيا أزاني أركت شيا لم ولاتا أما شو هذا كات كوا انتماي هاولاتي بو نشتمانا كيو بو ولاتا كيه بيا بلام أجر تماشاي استحكم راني جهان بكين يعني براستي أم عدالتو أم داد بروريا زوزور كما كوا ولاتا كان بيروي بكن زياتر نزيكا لوي كوا تحقيق مصالحو برجون ديكاني او كو ملكسي كوا حكم رانن يان او كو ملكسي كوا حزب كان تشكيل كردو لحكم راني دان دا صلاة يان بدا سويا هموش تكان يان قورخ كردو بو خويان هموش تيك هيا بلان بو خلقي نخير ما في خلقي اخوريت ما في خلقي نادريت ستم اكريت دستور ديارنيا او دستورشي دا انريت بيرونا اكريت جبجينا اكريت وهروها او قانونو سيستمي كوا دا انريت لبواري ابوري لبواري دارائي وهروها لبواري كومالغي مدني كا حكمراني دا صلاتك و سياستك و بشكشي بيواندي با خلقك يا كمدنية دور لسياستها و هاولاتية خو أبيت سيستم يكبيت أبيت دستور يكبيت أبيت قانون يكبيت أم خلقه بريو ببعد أم خلقه بابند بيه بيه و بلا موكو باسم كرد او جي نگرانية كوا خلق بابند كي بقانون كانوا وايلي بكي كوا لحالتك نفسي ناخوشا بجيت بونمونا غرتماشا بكي لم ولاتي خمان براستي زور زور ظلم مستم أبينيد زور زور هاولاتي لحالتك نفسي ودروني زور ناخوش دايا لبروي اوانده ياساي جورا جور هي كوا اي سبينن بسريوا جزء ايكو باش يكشي خطاي هاولاتي خويتي چونك خوي بوتا هوي اوي كا او دا صلاتها البجيريت بيه دنگا ناتواني دنگشي برس كاتوا لبروي وايلي هاتو هر کسي كيش دنگ برس كاتوا او خوشي نازاني لكو خوي ابينيتوا هاتي زكانم ابي ام هوشياريا ام وعيمان هبيت ام خلقا براستي أبي أبزاني أركي چيا وما فيشي چيا أم خلقا خلقي خمان لبروي قرباني زور داوا أبي جوي كواي بو دروز بكريت جينكي كواي هبيت كوا مرتاح بيت يعني استا تماشا شو نكان ك يعني لم روجانا تماشا دكي كوا برو كوتاي أو درفته يكا بيوندا با داناني تكاليفي كارباو سيركي خلقك نفسيا خليك دروخيت بلا بليتي قرض دكات بس بو اوي
يعني خوشي ممنونة چونك اگر بيتو او باريش نداو لبر يعني لقل نبوني موچش دواكوتني موچش ابي او باريش بدا اگر پاركش ندا سزادة درد كارباكي دبريت او براستي ابي او دا صلاتا نفسيتو داروني او خلقا بخونيتوا جنگيكي واد روز كاد او خلقا نفسيتي باش بيت مرتاح بيت تخفيفي هنك معاناة هي لسري لا ببريد أحسان كاريبو بكريد كاكا تو لقل دجمنا ما ملان هاكي هاولاتي خوتا وكو تو كردا وكو تو هاولاتي دجيت ما في هيا نابي بوشو هزا ما ملان لقلا بكريد انجا لروي أمني شوا أمنو آسائي شوا أبي قانون ياسايك هبيد خلق لفوزا نبيد او سيستمانه جوانا كوا امنو اساج برقرار دكن لنا كوملقام جيدس خوشيا او دزي وغندغلي وكشتنو انا نابي بمينيت نابي خلق لا ترسا بجيت ترسي لخوي هبيت ترسي لمالو منالي هبيت ترسي لا بارو بولو ناو مالي هبيت زور لوشتانا جيدس خوشيا كوا امنو اسايشك هي لولاتي خومان شتكي جوانا شتكي باشا وياسانا بلام للايكي تروا أبي لو لا نشوا أمنو آسايج براستي برقرار بيتكا لا يعني أويكوا مالو منالو خيزان باريز راوبن نابيت لرقي برنامي خرابوا نابيت لرقي كساني كوا خويان كردوتا موديلو و استا براستي شتكي قيزوني اندروس كردو ناو كومالغا كام جيما ترسيا هروا با حريتو بناوي آزادية و بينو برونو كس محاسبية نكا كس رقيان لين نقريد كس نليد توتشيدا كيد نابيد براسي اوش امنو آسايشي خيزانا كان تيك داداد دابيد سنوريك بوانش دان ريد رقيان بينا دريد اما يأيشي دا صلاة نابيد هندك كس لبر برجون دي خوي لبر اوي كوا بارو بولي كي دس كويت ببيتم ما ترسي لسر خيزان لسر كومالغا ابي سنوريك بوانا دان ريت اما يا حكم راني اما يا سياسي شرعي وهر وها هرشتي كوا بيوستا بجياني خلقيا و ام قانونانا ام ياسانا بوانا دان ريت كوا اموري او خلق الريق خات لچيا اوي كا هرشتك بيوست بناخوي أو حكمته بناخوي أو دولته يان بدروي أو دولته بناسي شوارم أويا دفرميت كعبد العال عطوة باسدك السياسة الشرعية بأن فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها ليرا وشي حاكم بكار دينيت كوا او حاكمة او دا صلاتا هرشتك دانات كوا ديبينيت امام مصلحته بو قلكي بو شعبكي بو هولاتيان بو كوملقا بو دولتكي فيما لم يرد فيه نص خاص اگر چيش دقيك تايبت نهات بيه درباري او بابتا دقيك لقرآن لسنات اجماع نهات بيه درباري او بابتي كوا دايناوا او ياساي كوا دايناوا دقيكي تايبت من نهات بيه في الامور التي من شأنها الا تبقى على وجه واحد يعني تماشا دكي لو بابتاني كا قران كاريب السراديد ايما دزانين سردمي بيغمر صلى الله عليه وسلم جينجا يكبوا بي ايكبوا ثواب الدان راوا و استا لدواي اوي شوا هر سردميك بو خوي شتي تازه هاتوا جنگيكي تازي هبوا ام اسلاما ما مالا لقلو جنگي دكات استاش ايما لم سردمي ايما جنگيكي تازي ها زور بابتي تازه هاتوا خوناك لبلين والا اسلام هيت چاره سري كي بو مشتانا نيا نا با پیچانو اسلام چاره سري هيا اسلام سستمي هيا بو همو كاتو ساتيك چونك زور شد يعني لم بناسا اوا اگينت كوا زور شد لسر يك وجه نامينيك لسر يك شد نامينيك
دگوریت تنانت فتواش آزیز کانم فتواش دگوریت تماشا دکه امام شافعی رحمتی خوایلی بیه کاتک لعراق بوا جور فتوایی که داوا کاتک شو بو مصر جنگی کی تر بوا خلکی کی تر بوا سردمی کی تر بوا جور فتوایی که تری داوا ام اسلام بو شوازه یا بلام هندشتمانه نگور ثوابتا نگوریت نبه ایم نزیکی اوانا بکوینوا بونو منو لبروی دليل كان قطعية دليل كان ثابتة نقورة إذا تو بلي بتوانم حكمي زنا بقورم ناتواني بيقوري حكمي عارق خواردن بقورم ناتواني بيقوري وحكمي دزبريني دز بقوري ناتواني بيقوري أما نشتكي ثابتة نجابوية دفرميت بل تتغير وتتبدل تبعا لتغير الظروف والأحوال والأزمات والأمكنة والمصالح يعني براسي بناسيكي زور جوانا يعني بزانا أم بابتانا دا قوريت دا قوريت لقل باردوخا دا قوريت لقل أحوالا كانا دا قوريت لقل قيرانا كانا دا قوريت لقل شونا كان شا دا قوريت يعني استا أويكا هندك فتواها يبون منا عندك تايبت منديها يبو ولاتي خمان بو قلي خمان شرطنية اوي كوال ليرة دوتريت ما مستانو زاناني اما فتواياك ددن بو ايرا او فتوايا بقون جد تنانت بو ناوخوي عراق يعني بو دروي عراق ودروي كردستانيش شونا كان دا قوريت يعني بلي فتواياك دراوا بون منا لولاتي كتير زانایک با پلشی زوزور برز بیه او فتوهی داناوا یعن داویتی تایبت بو ولاتی خوی بو تایبت مندی خوی الوشتانی کوا دا گورید باسی اوشتانه ناکم کوا ثابتا نگورا بیم او فتوهی که لو ولات دراوا بیم لیره تطبیقی بکم جیب جیب بکم براسی اولا فقه واقع دورا و هر وها برجوندی کانیش دا گورید لیره استعیما اگر ولاتك برجوندية كي هيا بيچوانية يعني بشوازي كي تره لولاتي كي تره برجوندية او چوار بيناسا كراو درباري سياسي شرعي استدين تعريفيك بيناسيك هلا بجهرين بو اوي بينا كوتاي بيناسي سياسي شرعي او بيناسي كوا هليان بجاردوا بو سياسي شرعي زياتر نزيك اللي بيناسي شواردم من عبدالعال أطوى دفرميت سياسي شرعي أويا التصرف الصادر من قبل الحاكم على الرعية لمصلحة يقدرها في الواقع أو هل سكوتيا كوا حاكم دا صلاة دار دايدنيت كبيوستا با هولاتيانوا با غلاكيوا با برجوندي كوا ديبينيت لو واقعي كوا تيدايا انجا اگر بيتو او كاري كوا ديكات او تصرفي كوا ديكات او هلسو كوتي كوا ديكات اگر دقي كتايبتيش درباري او بابتا نهات بيت وفي الأحوال التي من شأنها أن تتبدل يعني لو باردوخي كوا جي أوي كوا بقوريت واتاش تكنيه ثابت بيت سياسي شرعي چار سر بو همو كاتو ساتيك كباردوخ كده قوريت او ثوابت مانايا جي قرن انجا لقل او باردوخي كوا تازيو هاتوو پیدوتری نوازل شتی سردمه او براستی چهار سری بو هیا جا بویا سیاسی شرعی عزیز کانم اویا بلین بریتیا لا بر و بردنی کاروباری گشتی دولت بریتیا لا بر و بردنی کاروباری گشتی دولت و کوملگا لسر بنمای بدیهینانی برجوندی کان و دور خسنوی زیانکان زنه بدهنانی برجوندیکان و دور خسنوی زیانکان مفاسد
بمرجك لقل بنما قشتيكاني شريعتي إسلام دا بقنجد أو الزوزور مهمة أو مرجع دا نبريت لروحي شريعته دجي دق راس توخو كان نبيت يعني أو شي كوادان ريت بو شي عزبية تنانت أجر بو أو بابتا كوادياري كراوة دقيكي تايبتيش لقرآن يان لفرمودة نهات بيت أو بيناسي سياسي شرعية تواكرم لالله سبحانه وتعالى زياتر تيمان بقينيت لا شرعكي لقرآن لفرمودكاني بيغمر عليه الصلاة والسلام بتوانين وعيكي باشمان هبيت بو اوي خمان امادكين سردم سردمي قرانوي دولة دارية بو مسلمانان امش امادبين ككاتيك كوا دولة دكهيتا دس مسلمانان و بجوانترين شيواز دولة داري بكن حكمراني بكن وبتوانن تطبيق شريعة بكن بتوانن لخزمتي خلقابن بتوانن برجون ديكان بدي بهينن وهرچيش خرابة ومفاسد وزيان بخشي هيا دوري بخنوا لخلقكا عزيزان وخوشوستان بمشي وازاتي نكوتاي برنامي أمرمان بخواي جورتان دس بيرم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. صلاة إخوائي قبرتان لبي مسلماناني خوشويس رجواناني عزيز دواكاني لله سبحانه وتعالى طراويحي ليور قرتبين ركوع سجود كاني ليور قرتبين عبادة كان ما ليور قريت رجو كان ما ليور قريت برزة كان برداومين لباس كردني شرح كتابك إخوان كرتيبي لبعوري إنساني مسلمان لقل هنقاو من خوين دني درزكان بهنقاو بهنقاويش لكوتاي رمضان نزيك بينو واخريكا هنقاو كاني برو كوتاي أروا وخريكا آسوي برو آوابون أروات بختوري سربرزي قوري بو أواني مردان قوليان لهم هالمالي توانيان هم تراويح كان هم روجويكي جوان بقرين هم شونيو جاكام كان هم لحل قيدر زكانيش آمادة بن اما فرستيكا لو انا صاليكي ترن اي من اي وبين مون اي وش من ببين نوا شكا جيان وكو جوان رمضان روي واخري كمال اوائي مال يدكا هنقاو بهنقاو تمني اي مشوايا كاتيكي دياري كراوا سرك كان ما نسلاوا كات كان ما نسلاوا لكات يك أروين فرياي مالاواي خزان ومالو منالش ما الناكبي لكات يك أروين فرياي مالاواي خوشويستانش ما الناكبي فرياي هيش تيج ناكبي وقت يك زانيت تولم دنيايت بردامي لباس كردني كرتيبي وباور الإسلام أم شو برسيارك فرحكين كخاوني كتاب كتابك هي مو برسيار ولام هناوا بيس ضروريتي جياني عقيده انساني برواداره وكوشون توحيد كان هرسي كان كباسمان كرد الله بتاك بسانيد لبريو بردني او بونا وردا لجيان ومردون خوشي ضروره بو انسان الله بتاك بساني لعبادته كان الداهيش تيك غيري الله عبادتي بونك هيك شوين كسيترنا كويد تشريع تنال الله ورقريت هاوار تنال الله كيد وباشان الله وكوي مناسي بنا وجوانا كاني تشي بو خوي بريار دا وتوش برياري بو بديت اما انا ناسيني الله يا خاوني كتاب دفرمي اين الله الله لكوي خوي جوابي دا وتدفرمي الله فوق العرش على السماء الله سبحانه وتعالى لسروي عرش لآسمان أو آسماني إيمنا أو آوات سيريكين أو أستيرانا بين آسمان كان لسروي آسمان كان ولسروي عرش لسروي علوي كردو بسر مخلوقاتي دا بسر دروس كرا وكاني دا شو كإنساني مسلمان بيويست درباري أو اللايا كأي برستيد كسجدي بو أبا كخلقي كردوا كأقريته بولاي بيزانيد صحابيك هاوليك بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم هات خزمت بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي يا رسول الله جارية لي صككتها صكة جاريكم هي شقاز ليكم لداوائي بيغنبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم فعظم ذلك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ده فرمي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم آقام ليبو لدوشاي أخوين مو زور نار حدو بي واتا بينا خوشبو كمن شقاز لك زليكم لجارية كم داوا دلي منيش بو اويت وزع كم باش كم ودلي رسول الله رازي كم دلي فقلت اعتقها يا رسول الله وتمي بيغنبري خواه آزادي كم بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي ائتيني بها فرمي بوم بانكا جاري كان هنا خزمة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم بيغنبري خواه فرمي أين الله فرمي الله لشوية تي يا رسول الله في السماء تي أي بيغنبري خواه لآسمانا فعشان رسول الله فرمي من أنا من شيم فرمي أنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تو بيغنبري خواي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي اعتقها فإنها مؤمنة أزادك مبر ودارة أميك ليرة دوشتي جواني لإخوان ديتوا أزارداني منال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا رحدبوا أو رحمتي أو جواني لرسول الله دا صلى الله عليه وآله وسلم خاليكي دوام كبابتك عقيدة ما بودا مزرينيد كالله لشوية
لأسمانا واتال السروي أسما كان لأسمانا لسروي عرشة ولسروي مخلوقاتي ويتي وعلوي كردو بسريا أما كيف إنساني مسلمان بيزانت والله أجل قرآن هذا فرمي أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أمين لوي لأسمانا كبزوينتان باتخواروا واتاليتان تور نبي الله سبحانه وتعالى خوي برياري بوشي داوا برياري اويدا وكخوي لاسمانا وفي غنبر صلى الله عليه واله وسلم بو اثبات كردني علويتي الله ولا اسماني دفرمي ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء بزيتان بيكتر دابيتا ولا سرسويدا اويك لا اسمانا بزيبتان دادتا كابو اثباتي شي كردوا علويت برزيتي بو الله ناكري بلي الله لها موش وينيكا أشينا سري شون الله لها موش وينيكا الله سبحانه وتعالى لسروي مخلوقاتي ولسروي عرش على العرش استوى كيفيتي كي شون وكو درسي دوين باسمان كلا قربير تامابي ليس كمثله شيء الله سبحانه وتعالى ويشوين يلقل هشتيك دا شيء نكيري هشتيك لم يشكد دريكا والله سبحانه وتعالى فرمي الرحمن على الأرش استوى وكل تابعين وبمانات والسلف صالح على وارتفع برز بوتوى لسروي آسمان كان ولسروي عرشه وفي غنبر صلى الله عليه وآله وسلم دفرمي هر درباري إثبات كردني أوا إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق الله سبحانه وتعالى نسينيكي نسيوى بيش أوي خلق دروسكا فهو مكتوب عنده فوق العرش أم كتاب للاي الله لسروي عرش كابو إثباتي بوني الله لسر عرش أو الله كإيما إيبرستي أما بو أوي بزانين كسيبي ما نلي الله له مو شوينيك الله مكانيني الله شوينيكي بو خويدانا ناوة نا قرآن دا أوي باسي كردو همو مجازة أصليني أوانا هم عقيدك تولي الرحمن على العرش استوى الله لسروي عرش كان ويه لسروي عرش خوي ويتي لسروي آسمان كان علويها ارتفاعها برزيها بس الدروس كلا وكان خويدا وتوانايها وقدرتها هل الله معنا الله لقل مانا شون لقل مانا أمي بيشو باسمان كرت إنساني مسلمان وفطرتي شي كاتي لي قوميت كاتي ازاري كي بيغا نار حتيه كي بيغا سري ارزك عن سري اسمانكات اگر الله شنا ناسيت هر سري اسمانكات فطرتي واي بيلت جان دارانيش كاتي نار حتيه كي انتوش بي ازاري كي انتو سري ان برزك انو بو اسمان اشارتي بو اويك اوي او هاواري لي ذكا او بناي بو ابا ولي باريت او داوي لي كال اسمان او لسروي خويه ويتي إن جاء الله لقل مانا بلي الله لقل مانا بشي الله لقل مانا الله معنا بعلمه يسمعنا ويرانا الله بزانستي خوي لقل مانا لا هر شوين يكبيت علمي الله بتوهي بينيني الله بتوهي دا صلاتي الله بتوهي هر شتيك لا هر شوين يكبيت واناي الله بسرتو دا هي الله لقرآن دا كاتي موسى وهارون أسن بولاي فرعون ترسيان لفرعون هي الله سبحانه وتعالى بيان دفرمي قال لا تخافا ما ترسن أي موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى من إيه وأبينين بتشي من لقل إيه ومبتشي أسمع وأرى أتان بيستن وأتان بيستم وأتان بينم بين لقلبوني الله لقل كسيك نا لقل يايتي عقيدة شيء آوايا بيرباوري شيء آوايا والرجيك هاولاني بيغنبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم أولا نجا أبارانوا دنيان برزكر دوا يا رب يا رب أوي للتنين دنيا كجا وجا يدرس كربو بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمو إنكم تدعون سميعا قريبا إيو داوال الزات يقاكن سميعا قريبا أتان بيستي أو أتان بيني وهو معكم لقلتانا واتا ببيستني ببينيني أتان بيني بيزناك دنيا برزكي توا بعلمه يسمعكم ويراكم في غنبري إخوائي صلى الله عليه وآله وسلم لقال أبو بكر دايا ها
هنگاو به هنگاو برو آواش کوتاهن که لبی اخوان بشارنو ببرزای کانا سور سرکون پیغمبری خواص صلی الله علیه و آله و سلم لقال ابو بکر ده ابو بکر پیشی که ود وای که ود لتنیشتی و رو پیغمبری خواص صلی الله علیه و آله فرمه ای ابو بکر بواکت ای پیغمبری خواص صلی الله علیه و آله اترسیم آزارت پی بگات پیش او داخلی اشکو تکبی خوی داخلی اشکو تکابیت ای پیغمبری خواص صلی الله علیه و آله تو مش مشوره من پیش تو مشوره نو آزارت پی بگات استشوره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لقال ابو بكر ده سيري ده متشاوي ابو بكر ده كاد غمي بيويا نارحتيه كي بيويا ترسي رسول الله ازاري بيبقات اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا بيدل اي ابو بكر غمبار ما بقى الله لقال مانا يا ما ظنك باثنين الله ثالثهما قمانت شبدوكس الله سيميان بيت الله لقلبون واتا الله قايليتي دفاعي ليك اي باريزيت نقزاتي الله لقل يابيت كوابو اما عقيدو بيرو باوري ايما لهرنا رحتي ايكابويت هوار لالله بكا لا تحزن ان الله معنا غنبار مبا الله لقلطايا نخوشي هوار لالله بكا غنبار مبا دواي ليبكا فقيري دواي ليبكا كشي عائلته دواي ليبكا لهرغم ونارحتيك دابي الله لقلطايا بعلمه بزانستي خوي الله أدبينت يسمعك ويراك أدبيستي أدبينت آقاي لهموت نارحتيكاني ناختا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آقاي لوشتك لدلتا شاردوتا وآقاي لآزاري ناختها يا وأصروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور الله قال لنا أخمان ده لهر آزاريك هواري ليبكا دواي ليبكا هيس كسي فريادناك دواي الله بكا هموشتد ومسخر دكات خلق بس فشتد لي دكات بس فشتد تي دكات دواي زمتك يارمتيش الداد دواي باستك دواي الله بكا خلقت ومسخركات دورو برد ومسخركات كابو عقاداري أوبين الله سبحانه وتعالى لسريو عرشا ولا سريو مخلوقاتي خويتي وارتفاعي كردو بسر دروس كلاوكاني والله لقل مانا بعلمي خوي ببينيني خوي بزانستي خوي لهر شوينك بي لهر شجوريكي تاريكا بي لهر شوينك بي الله بزانستي خوي أقايلتا إنه على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى تواناي بسر هموشتك داهية داوكارين لالله سبحانه وتعالى لما نخوش بيت رحمان بيبكا عاقبة خير مانكا لديك باوك مان خوش بيه شفاي نخوشي مسلمان عمد يا رب هركس يك آزاريك نارحتيك غميكي لسرد الله سري هل قري يا رب هر خيزانك مشكلة وآجاوان آشتي خيطة مالكاني أنا هركسو كوريك زواجيان لسر قرس بو يا رب ويان آسان كيت يا رب ويان آسان كيت بدايين باكي بسنا مالكاني خويا أنا يا رب العالمين يا رب ليلة القدر ما بنصيب كيت يا رب ليلة القدر ما بنصيب كيت يا رب خير خيري ليلة القدر ما بنصيب كيت يا رب العالمين يا رب ليه ما نخوش بي يسر إسلام ما مرين يسر إسلام ما نجين يا رب العالمين كاتيا كمردين أم دنيا ما نجهشت كوتاو شي زبان ما لا إله إلا الله بيد يا رب العالمين آمين آمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

رب هنار باشترا يا سركي هنار جوازين يوان رب هنار و سركي هنار چيا رب هنار چون درستا كريت و سركي هنار چون درستا كريت رب هنار بو كي خرابه بيخوات اي سركي هنار بو كي خرابه بيخوات برزان پیویست جوازين يوان رب هنار و سركي هنار بزاني لبس چي لبروي باش يقل لك سكان رب هنار بكار دينن بحسابي خوان سوني هم بيبقى يعني بلام وازان سركي هناره ولباتيوك سوني اللي بيبينن توشي زياني يعني عناكات زان رب هنار چي جاري رب هنار بريتيه لكولاندني اوي هناركا ادوائي شيليكي تون دمينيته وخص دمينيته فهي وتري رب هنار اتوين برين شيلاوي اوي هناره لچی پیک دیت؟ یکاتی روبه هنر چیه؟ بشه وی گشتی اتوانیم برای مپی جوری روبه هنر که گارد تاوکو زیادر خز بیتو اوی کم بیتو و تاوکو زیادر خز بیتو ریجی شکر تیا زیاده کات بایا ریجی شکر لروبه هنر لسطا چل بو لسطا حفتای پیک دینه یعنی چون؟ یعنی کاتی کاتو کسکی چیش خور روبه هنر اکیتا بان برنجکت با اگری زوروا سیبیب که او كوشكه رب هنارا نيوي زياتري شكره اگر رب هنارا كزور خزبت او كاتا اتوين برين لسطا شست ولا سطا حفتاء او كوشكه بريتيلا شكر كتوي كتبا برنجا كتا تنكا رب هنار او باشي زوري بيك جانيت دوي او رجي شكر برزت يعني كشكري غلوكوزو شكري فراكتوزا وسوكروس وترشي سيتري كتيا رب هنار كبربس اللتامي ترشي ربع هناركه و يرمتي دره لپاراستني ربع هناركه و كم ترشي مالك شيتيايا و عندي لا دجا اوكسانا كان انتيايا اوكو بوليفينولا كان ك اوكو ترشي علاجيك و انثو سيينا كان انتيايا و فلافوني دا كان انتيايا اما انا دجا اوكساني بيزن تشبا رجع انزاد كان اوسنو لو يك تجنا خوشي مان كان و عندي كان زيتيايا لو انا بوتاسيوم ماغنيسيوم و كالسيوم فيتامين كان فيتامين سي و فيتامين کی تیاره؟ پرشالی کی زور که می تیاره؟ بعد ما هم تیا گشتیم که رب هنر لچی پیگانتو. یه سبب زنیم سرکی هنر لچی پیگانتو. لباسی پیگانتا که نکنیم که هتبو مندره که رب هنر باشتره یعنی سرکی هنر. سرکی هنر چند روز تکرار. رب هنر وقت من کاتی که آبی هنر که لبان اگر خسته کری توانی عواقی برای چی کمی؟ امنيه تواني وبركي زوري شكريه امنيه تو سطا شل ولا سطا حفته بلام سركي هنار جاواز سركه جاواز سركي هنار اوي هناركا ابان اخر خصتك ري تواني اوكي بركي كمي امنيه تواني وبركي زوري شكريه امنيه تو سطا شل ولا سطا حفته بلام سركي هنار جاواز

خلقها مويلني وكفرة لروش هوا ولروش هلق درقار دانو باشوك أبو هرها وارونا ليدهت خلقها مويلني وكفرة لروش هوا ولروش هلق درقار

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

خواهیان داوال لیکن بناوی جوانت وصفتی برز با اسم عظمت تو بگوری خود دروس من که یا رب العالمین ومن كرا او عبداني رازقويانا لقلطويا ما ملائكا يا رب العالمين بنا اقرن بتو يا الهي للنفاق بنا اقرن بتو يا الهي للرياء بنا اقرن بتو لتكبر بنا اقرن بتو لترسنوك بنا اقرن بتو لكفر بنا اقرن بتو لفقيري بنا اقرن بتو يا الهي لفيلا كواب مانو لانسان كان يبكين فيلا مانو لنفسي خو مان يبكين يا ربي خويا ساغ مان كرو باك مان كرو درون مان بيوستي خوتك يا رب العالمين يا الهي داوال لي اكين ممن كرو عبدانيك هل يان ابجيري هل مان بجيري يا رب العالمين خوت مان بيبناسنا يا اكرم الاكرمين محبتي خود لدل مانا زيادك يا رب العالمين يا الهي ناخ مان برك الاخوانا سيودين داري فنا مان بدا يا ربي لو قناها كان يا اكرم الاكرمين إلهي قناها كان لبيرشو من ناشرينك إيمان لدلما ناشرينك إيمان لدلما دام أزراوك يا إلهي لسر إسلام بمن جينا بإسلام وبمن مرينا لسر إسلام بمن مرينا يا إلهي إسلام كره هاولينا وقورمان يا إلهي إسلام كره شفاعتك للروج محشرما يا إلهي إما لم زماني فتنة يا سبارد لا يتوزينا بإيماني خوما سبارد يتوأكين إيماني خوشوستان ما سبارد يتوأكين يا إلهي بزي خود بسرمانا ببارينا عفو عافيتي خود بسرمانا ببارينا كرم ورحمتي خود بسرمانا ببارينا لسر جنبناها كان من خوش بيا رب العالمين يا إلهي تولي من راضي بيا أكرم الأكرمين بخوا إلهي أقر رضا من دي تو بدز بهين باك من لهشتنا بيا رب العالمين لي من راضي بيا يا إلهي داوال لأكين هر قرفتك من هيبو من شار سرك هر شي من لم دنيا فانيدا يا إلهي بمن عطاك محتاج حرام من مكة محتاج دسينا مرد من مكة يا إلهي أو من بحال مال مال داريك أو من بمنال منالي في عطاك أو من بمنال منال كان صالحك يا إلهي داوال لأكين ومن قرزار قدي سرشاني سوك أو من نخوش الشفايب وبنير أو من كم رزق رزق حلالي زيادك يا إلهي داود لأكين رزق بركتي أمشار من زيادك يا رب العالمين بركت بسر دغل دان مانا ببارينا بركت بسر كان يا وكان مانا ببارينا بركت بسر بيرة كان مانا ببارينا بركت بسر باخو بستان مانا ببارينا بركت بسر آجلا كان مانا ببارينا بركت بسر أولاد ومالو منال مانا ببارينا يا إلهي داود لأكين أم لهمو كاتي زياتر محتاجي بركتي توين يا إلهي تو خد بركتي خد من ببنيرا أرامي بسر مانا ببارينا يا إلهي هر نخوشك مادي ومعنوي من هي شفاء من بدا يا رب العالمين يا إلهي بمن جرى لو عبداني لسر مرقى بشيات مانا وإيرا بجئه يلن يا إلهي بمن جرى لو عبداني بسري برز وإيرا بجئه يلن روجي قرانوان بولايتو يا إلهي بكر باشترين روجي جيان من يا رب العالمين يا إلهي كرم وبزي ورحمتي خود بسر مانا ببارين عفو عافيتي خود بسر مانا ببارين يا إلهي داود لأكين برحمتي خوت بكرمي خوت أم طاعة عبداتي أنا من لقبولك يا إلهي أقرتي غفلت من موبي أقرتي الرياء من موبي يا إلهي أقرتي بأقايي من هبوبي يا إلهي أقر صواب من نبوبي بخو أبر وردقار أم عبداتي أنا كأكين بدلي خوش بسيبوتو أكين خوئ لمن قبولك يا رب العالمين يا إلهي هلوك مكريك من هيبو من بينبك بو من شارسرك يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين بناوي جواند وصفتي برز باسم عظمت نعمتي زورد بسرا باران دون بخوان نعمتك ناتواني بجميرين يا إلهي چون نعمتك أنا بسرا باران دون آوى بمن طواوك بمن تكملك بمن زيادك يا رب العالمين يا ربي إخوايا لقناهي داكو باك من ببورة لقناهي مردو كان من ببورة لقناهي خيزان وهاوسر منال ووچا من ببورة يا إلهي لقناه براو خشكان من ببورة لقناه دراو سيكان من ببورة لقناه خزمكان من ببورة لقناه ما مصاب قتابي من ببورة لقناه أمتي بيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم ببورة لقناه هاو شاريان وهاو زمانان من ببورة يا إلهي داوال لأكين آرامي ورحمتي خود بسر أمولات اجتماعي إما ببارن يا إلهي أم كردستاني إما زؤر خلقي بيدين تراتيني تياكن زؤر كافري الدنيا لسري كوبونتوا
يا إلهي داود لأكن بيبارز أدسي كافران يا رب العالمين يا إلهي داود لأكن بقوري خود برحمتي خود ببزي خود لچنجي بيقان رزقار مانك يا رب العالمين دسي كافران مان ليبرا يا رب العالمين يا إلهي أوكان الله يعلمي عنيك جيغي هداية هدايتين بدأ جي هدايتين خوائلك والأملتين بخروي يا رب العالمين يا ربي إخويا أمكن الله أني فساد لنا أمي لتا الله أكن ويا إلهي داوال لأكن لكل أمي لتي أن بخروي يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكن برحمته بزي خود باري اقتصادي وجياني خلق بهستر يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكن محتاج دسي أم كافران من مك يا رب العالمين إخويا تو خود سر برشتي رزق منك يا أكرم الأكرمين يا إلهي درقا كان يرزق لدسي خوتا يا رب العالمين محتاج أمنا مردان من مك يا رب العالمين خواه لد آپارین و لد آلاین و بر رحمتی خود و کرمی خود چون لام رجع بزمانی بر رجوع لمالک توی کوین و آوال بهشت ل خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم کمان کر و یا الهی داور لی اکنت صلایی اما جسی اما بگین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یکی کنام ل خدمت یا بین یا اکرم الاکرمین آمین آمین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين.

فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوشوستانو برزان ليردا هاتينا كوتاي پخشي برنامكان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامكان من بزماني عربي

0: حب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام.
2: بسم

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

بسم الله الرحمن الرحيم. الخدم الذين يعملون في البيوت يقول عليه الصلاة والسلام: فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. والله يحز في الصدر لما تشوف أحيانا طاولة فيها ناس قاعدة تأكل مطعم من المطاعم، وحاطين الخادمة على طاولة ثانية تطالعهم. يا أخوان، على الأقل على الأقل اشتروا لها مثل ما تأكلون، أو لا تأتوا بها. ما يصير ترى هذا كله من سوء الخلق صراحة، حتى مع الخدم. نعم، حتى مع الخدم ترى حالك حالة، هو أجير في النهاية، هو موظف، لو شاء الله لجعلك تحت يديه، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: لو شاء ربك، لو شاء الله لجعلكم تحت أيديهم، صرت أنت الخادم وهو المعزب، وشوف شلون تتمنى أن ينظر إليك. بعض الناس ما يرحم الخادم والخادمة أبدا. في الشتاء القارس تلقاه الفجر قاعد يغسل السيارات، يا أخي ارحمه. أو في الحر الشديد قاعد يشيل أغراض في الشمس، يا أخي ارحمه. أو أحيانا أسبوع كامل ما في إجازة، ما يصير. قانون العمل لازم الخادم والخادمة يوم بالأسبوع إجازة، ما تكلف بشيء. قانون العمل لازم في ساعات في اليوم إجازة، ما يصير في استراحة، في استراحة في بريك في اليوم، ما يصير. يا أخي أنت يعني لو أنت تعمل في وظيفة من الصبح إلى الساعة 11 بالليل تقدر تتحمل؟ والله ما تتحمل. ما يصير جالس هو هذا يبي الغداء الساعة الفلانية، هذا يبي الغداء الساعة الفلانية، وهذه مسكينة حاطة الغداء وشعل الغداء، حاطة الغداء. يا أخي ارحموها. حتى في بعض المآسي، يعني أحيانا توفي لها قريب، توفي له أخ، يا أخي ساعده، خلى 3 أيام إجازة وراحة، إذا بيرجع ديرته يرجع ديرته، عزه، راعي في المشاعر. والله بعض الناس من ظلمهم للخدمة، هذا شفته، هذا شفته، وجو اشتكولي حتى في المرض ما يذهب به إلى الطبيب والمستشفى. ترى هذا إنسان في النهاية. الراحمون يرحمهم الرحمن. وتأكد، من لا يرحم لا يرحم. حتى مع الخدم، يمكن أولى الناس الخدم لأنهم ضعفاء ومساكين.

أنس بن مالك تطوع خادما عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا يريد أن يتعلم ويخدم، ظل 9 سنين عنده. يقول والله ما كهرني ولا نهرني، 9 سنين خادم، يقول ما قال لي يوما لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. تخيل، شوف الناس اليوم اللي عندهم خدم، بعض البشر ليس الكل، قلة قليلة للأسف، حتى الراتب ما يعطيها، يأخرها والله يوم ما يحق لك تأخرها، والأفضل أنك أصلا تقدم وتبكر. شوف الآن لو الوزارات أخرت راتبك، شوف شو يصير فيك، شوف الناس كيف يتكلمون لو يوم واحد يتأخر الراتب، وهذه الخادمة المسكينة أو هذا الضعيف المسكين السائق أو غيره. أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، راعي نفسيته، راعي مشاعره، هو بالعقد بينك وبينه يحتاج إلى سفر كل سنتين تلتزم بها، مو والله تدفع مقابل هذا السفر وتؤذيه وتمنع عنه معاشه. اتق الله، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، اعلم أن الله عز وجل أقدر منك عليه. هذا حديث أبي مسعود عندما كان يريد أن يضرب خادم فسمع صوتا من ورائه، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك عليه، فتوقف واعتقه. قال لو لم تفعل لفحتك النار يوم القيامة. الخدم، الخادمات، السائقين، العمال الذين يشتغلون معنا، هؤلاء أمانة عندنا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يأكل مثل ما تأكل، يسكن مثل ما تسكن، ما ترميه في الشارع وانت جالس داخل البيت. اتق الله وأحسن إليهم، لأن الراحمين يرحمهم الرحمن. هذه من مكارم الأخلاق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم الشمائل النبوية. مع بداية حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين بالرياض، فأهلا بكم شيخ عبد الكريم.
1: حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
0: تذكيرا للإخوة والأخوات، نحن نقرأ بعض الأحاديث في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ الترمذي رحمه الله. لازلنا في باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا قرأنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نستكمل ما تبقى من ألفاظه.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث أبي هريرة محمد بن سيرين رواه الإمام الترمذي بسنده محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما فقال: بخ بخ، يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي، يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع. والحديث سبقت قراءته في حلقة مضت، وتخريج الإمام البخاري له، والمناسبة الرابط بين الحديث والترجمة. قوله ثوبان ممشقان بفتح المعجمة الثقيلة بعدها قاف، أي مصبوغان بالمشق بكسر الميم وسكون المعجمة وهو الطين الأحمر، والمعنى أن الثوبين كانا مطرزين بلون أحمر، يعني هذا اللون يشبه المشق، نعم المشق الطين الأحمر، وهذان الثوبان مطرزان بلون يشبه هذا الطين، نعم لا أنهما مطرزان بطين، ما يمكن، نعم كما يفهم من كلامهم كلام الشراح، أي مصبوغان بالمشق وهو الطين الأحمر، نعم يعني مصبوغان بلون يشبه هذا الطين الأحمر بلا شك. من كتان، من بيانية، والكتان كسر الكاف وفتحها وتشديد التاء معروف. قال ابن دريد: هو عربي سمي بذلك لأنه يكتن أو يكتن، أي يسود إذا ألقي بعضه على بعض. فتمخط ويصنع منه القماش، وصنع منه الورق، وصنع منه الورق. الكتان من أقوى أنواع الورق، نعم يمكث مئات السنين كأنه جديد لا يتغير، حتى اللون أبيض ما يتغير. فتمخط في أحدهما، أي استنثر وطهر أنفه، ومنه المخاط ماء يسيل من الأنف. وتمخطه إما لحاجته إلى ذلك، أو ازدراء بهذين الثوبين اللذين حصل عليهما بعد مفارقة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلو كان حصولهما خيرا لوجد في عهده عليه الصلاة والسلام. الملحظ، نعم ازدراء بهذين الثوبين اللذين حصل عليهما بعد مفارقة الحبيب عليه الصلاة والسلام، فلو كان حصولهما خيرا لوجد في عهده عليه الصلاة والسلام. تجد بعض الناس في وقت الشباب والقدرة، نعم لا يحصل له ما يريد، فإذا كبر وضعفت قواه، نعم جاءه المال، هو يتمنى أن يكون المال وجد في ذلك الوقت، نعم إذا كان محجوب عن كثير من الأطعمة ثم جاءه المال، وكان في وقت الشباب يتمنى أن يحصل على شيء يأكله، نعم مثل هذا لا شك أنه سوف يزدري مثل هذا المال. وقس على هذا ما يتعلق بالقوى الأخرى، نعم يقول: فلو كان حصولهما خيرا لوجد في عهده عليه الصلاة والسلام، أو لأن مثل هذا اللباس يناسب الشباب، ومجيء الشيب بعد ذهاب وقت الإفادة منه يبعث على مثل هذا التصرف. قول بخ بخ،
2: قبل
0: في قوله وعليه ثوبان، كان من عهدهم دائما لبس الثوبين؟
1: لا شك أن الثوبين أستر وأفضل في الصلاة، لكن لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الثوبين قال أولكلكما ثوبان. نعم، ليس كل واحد منهم يملك ثوبين، مقصود أنه يلبس الثوبين أكمل، ثوبان أكمل من الواحد، لكن حالهم لا شك أنها كثير منهم يعجز عن ملك الثوبين.
0: الصفة يعني ثوبين فوق بعض بنفس الصفة، ما يختلف هذا عن هذا، ليس المقصود هذا نصف وهذا إزار ورداء مثلا، وإنما ثوبان.
1: الثوب أعم، الثوب أعم من أن يكون هو قطعتان سواء كانت لجميع البدن أو لبعضه الأعلى والثاني نصفه الأسفل. قوله بخن بخن بفتح الموحدة وسكون المعجمة بخ بخ، وفي نسخة بكسرها منونة، بخن كسرها
0: بكسر الخاء،
1: ويقول بفتح الموحدة وسكون المعجمة. شوف دقتهم في التعبير، الباء معجمة ولا مهملة؟ لكن ما يمكن يقولون معجمة، يقولون موحدة. نعم،
0: الياء شابه تشبهها.
1: نعم، لكن الخاء يقولون معجمة لأنه لا يشبهها في الصورة إيش؟
0: شيء إلا الحاء، يعني بالنسبة الجيم. تصير الجيم. نعم.
1: نعم
0: تحتية.
1: كيف؟ وسكون المعجمة، الجيم ما يقولون معجمة، يقولون جيم، لأنك إذا رسمت جيم
0: ما يشبهها شيء،
1: جيم ياء ميم ما يشبه حرف آخر،
0: بينما الخاء يشبهها الحاء.
1: نعم، فهم عندهم دقة في هذا الباب، عندهم يعني يلحظون أمور ما إيه؟ ولذلك يقولون الباء موحدة والخاء معجمة. نعم، والجيم يضبطون بهذا، أحيانا يضبطون بالنظير. نعم، يقول لك حرام، حرام بن عثمان مثلا، يضبط الاسم. نعم، بلفظ ضد الحلال، بدل ما يقول بالحاء لا آخر، بلفظ ضد الحلال، وانت لن يخطئ قارئ في ذا. الحكم من عتيبة بتصغير عتبة الدار، مقصد لهم يعني ملاحظ قد لا يدركها كثير من الطلاب اللي ما عانوا القراءة في الشروح. وفي نسخة بكسرها منونة، يعني بكسر الخاء منونة، بخن بخن. قال في النهاية هي كلمة تقال عند الفرح والرضا بالشيء وتكرر للمبالغة، لكن هل هنا قيلت الفرح والرضا؟ نعم، لذلك قالوا وقد تستعمل للإنكار. نعم، كما هنا. نعم، كأنه يستنكر أن يوجد مثل هذا النوع من الثياب عند هذا الشيخ الطاعن في السن. قاله البيجوري يتمخط أبو هريرة في الكتان كلام مستأنف للتعجب والاستغراب لهذه الحالة. هو نفسه الذي قال هذا الكلام، أبو هريرة تعجب واستغرب، أبو هريرة استغرب يتمخط في الكتان بعد حالته التي سوف يشرحها. ثم بين أبو هريرة وجه التعجب بقوله لقد، جواب قسم مقدر، أي والله لقد رأيتني، أي علمتني حملا لرأى البصرية على القلبية، لأن كون الفاعل والمفعول ضميرين متصلين من خصائص أفعال القلوب، أي علمتني لا رأيت نفسي. نعم، وإني لأخر بكسر الخاء أي لأسقط، يقال خر الشيء بمعنى سقط، ما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها، أي في الروضة الشريفة، وجاء في رواية فيما بين بيت عائشة وأم سلمة، ولا منافاة لإمكان التعدد. مغشيا علي أي فاقد الوعي والقدرة على الحركة لضعف القلب بسبب الجوع، وقد يحدث الغشي أيضا من شدة الألم، لا شك أن الغشي له أسباب. نعم، قد يحدث مثلا من فقر الدم مثلا، وهذا يسببه الجوع. نعم، لا، مقصود الغشي له أسباب كثيرة، منها ما عندنا، لأن والذي عندنا بسبب الجوع. وقد يحدث الغشي أيضا من شدة الألم، فيجيء الجائي يأتي الآتي فيضع رجله على عنقي يرى النبي جنونا، كلام قد يستنكره السامع، حتى المجنون يمكن أن توضع الرجل على عنقه؟ نعم، هل هناك، هل الجنون مبرر لأن توضع الرجل على العنق؟ نعم، يستغرب هذا الكلام. فيضع رجله على عنقي يرى النبي جنونا، أي على عادة الناس يومئذ في فعلهم ذلك مع المجنون حتى يوفيق، لأنه ينفع، نعم ينفع وضع الرجل على العنق بالنسبة للمجنون، وليس من باب الاستهانة بالرجل والاستخفاف به أو عدم اكتراث بمسلم كهذا كأبي هريرة رضي الله عنه. نعم، وقوله يرى بصيغة المضارع أي يظن أو يرى، صيغة أي يظن ذلك الجائي النبي نوعا من الجنون هو الصرع. نعم، الصرع. وما بي جنون، أي والحال أني ليس بي جنون، وما هو إلا الجوع، أي ليس بي إلا غشيان من الجوع الشديد. نعم، وما هو إلا الجوع، وهذه حالهم لا سيما فقراء المسلمين من أهل الصفة. نعم، كثير منهم على هذه الحالة، فقراء هم أضياف الإسلام يخربون من السبعين في الصفة، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه. فإذا تأملنا حالهم وهم خيرة الخلق بعد الأنبياء، صفوة الخلق، صحب محمد، حملة الدين وحماته، نعم، من فتح الله بهم البلاد وهدى بسببهم العباد، هذه حاله. إذا تأملنا هذا نظرنا إلى أن الدنيا كما جاء في الحديث لا تزن عند الله جناح بعوضة، لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى من أكابر شربة ماء، ومع ذلك الدنيا يعطيها الله جل وعلا من يحب ومن لا يحب، وأما بالنسبة للدين فلا يعطيه إلا من يحب. أمر ثاني وهو أن الدنيا كما في الحديث الصحيح سجن المؤمن وجنة الكافر، فإذا عرف المسلم مثل هذه النصوص قنع بما أعطاه الله جل وعلا من رزق ولو كان يسيرا. نعم، المقصود أن مثل هذه النصوص ينبغي أن تكون على، لا سيما فيما يتعلق بعيشه عليه الصلاة والسلام الذي هو أكرم الخلق، ينبغي أن تكون على ذكر المسلم ليقتدي به ويتحمل ويصبر كما صبر عليه الصلاة والسلام، لينال مطلوبه في الآخرة إن شاء الله تعالى.
0: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، نصل بهذا إلى ختام هذه الحلقة، نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة لنستكمل بقية أبواب الشمائل النبوية التي نقرأها من كتاب شمائل النبي للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي. شكرا لطيب متابعتكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

ومن تلمس عمل أهل الطاعة تقربهم إلى الله عز وجل فيما يعملون ويقولون ويتكلمون، ورأى من أحوالهم ما يكون سببا لسعادتهم في هذه الحياة الدنيا، يوقن يقينا تاما أن هذا لهو شيء من الأجر المعجل لهم. فإنك ترى أهل الطاعة كلما ازدادوا من الله سبحانه وتعالى قربا، كلما ازدادوا بالله أنسا، فإذا بهم يستغنون عن كل أحد إلا الله عز وجل، ويتقربون لله ويصرفون هذه القلوب عن كل أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا بهم يزدادون طمأنينة، ويزدادون سكينة، ويزدادون سعادة. ومن سبر أحوال سلف الأمة علم أن ذلك هو الحق الذي لا مرية فيه. ولذلك يجد المرء حينما يقدم على عمل من أعمال الطاعة يجد في نفسه بهجة وأنسا وحلاوة يتلذذ فيها. وانظر في نفسك حينما تكثر الذكر لله عز وجل، أو حينما تكثر النوافل يوما من الأيام، أو يفتح الله سبحانه وتعالى عليك صلاة الليل فتتقرب إلى الله عز وجل بمرضاته، كيف تشعر بعد ذلك بأنس وبهجة؟ وما هذا إخواني إلا من باب الجزاء المعجل للعبد، لأن العبد إذا تقرب إلى الله عز وجل وقرت عينه بالله قرت به كل عين. ولذا تجد صاحب الطاعة كلما ازداد من الله قربا ازداد أنسا رغم ما يعانيه، حتى لو كان ضعيف حال أو قليل عيش أو قليل كسب أو ليس بيده شيء من هذه الدنيا، تجده قد تحصل على السعادة التي ليس بعدها سعادة، لأن الله سبحانه وتعالى جازاه بشيء يلمسه في هذه الدنيا قبل الآخرة. ولذلك كان بعض السلف يقول إن في الدنيا جنة من لم يذقها لم يذق جنة الآخرة. وكان من كلامهم الشيء العجب، ومن سبر أحوالهم الشيء العجاب رغم ما يعانون. ولذلك صاحب الطاعة أيضا هو في هذه الدنيا في ابتلاء شديد وفي معاناة، رغم ما يأتيه من الفتن التي تموج ليل نهار، رغم هذه الفتن التي تعصف به والتي تريد أن تزيل دينه أو أن تزعزعه من مكانه فيزداد تمسكا. وكلما جاءته فتنة حتى لو ضعف تجده يقوم يلتمس الأجر ويستأنف العمل، يعرف أنه يتعامل مع رب الرحيم ويملأ قلبه بالأنس بالله عز وجل. ولذلك الطاعة إخواني هي السبيل الحقيقي لسعادة العبد. أصحاب المعاصي حينما يعملون هذه المعصية لربما يدفعهم إليها مسألة الألفة التي ألفوها على هذه المعصية، ولكن أيضا يدفعهم إلى هذه المعاصي أنهم يريدون السعادة وراء هذه المعصية. ما الذي يحدو بالإنسان أن يسافر ويبحث عن المعاصي؟ وما الذي يحدو بالإنسان أن يفجر؟ وما الذي يحدو بالإنسان أن يعمل جميع أصناف المعاصي التي تعرف؟ إنما هو يريد أن يسد خللا في قلبه. ولكن يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إن في القلب خلة، يعني فراغ، لا يسدها إلا ذكر الله عز وجل. وذلك تجد العبد يعمل من المعاصي والذنوب ويكثر، لما يا فلان؟ يقول أحس بضيق نفسي، أريد أن أسعد نفسي، أريد السعادة، أريد الراحة النفسية. إن في القلب خلة لا يسدها إلا ذكر الله عز وجل. فكيف به إذا ازداد فوق هذه المعاصي القفسي، أريد السعادة، أريد الراحة النفسية. إن في القلب خلة لا يسدها إلا ذكر الله عز وجل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الحقيقة أنه أحد المعاني التي يجب أن تكون حاضرة في صدورنا حتى يلقى الواحد منا ربه، وأحد المعاني الكبار جدا التي لابد أن تكون متوفرة في أفئدتنا، استشعار عظيم فضل الله جل وعلا عليك ونعماء الله سبحانه وتعالى الذي يبلغك من هداية الله لك، وأن يبقى المرء دائما وأبدا مستحضرا لكبير فضل الله جل وعلا عليه في هذا الباب، وأن يستشعر في كل لحظات عمره أنه لا يستطيع أن يمشي خطوة واحدة في هذا الطريق من دون الله وحده لا شريك له. ولذلك الله جل وعلا يؤكد هذا المعنى في كتابه: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. شفت، عمل يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إذا استشعرت أن هذا منة من الله تبارك وتعالى بقيت منكسرا لخالقك، فيوما من الأيام إذا أعجبتك ذاتك ونفسك استحضر أن الله بقدرته أن يرفع عنك هذا الفضل، فتبقى ضالا زائغا، قد توحشت عليك الدنيا واسودت في عينك وبقيت ظلاما بعد أن كانت نورا وشعاعا. كل هذا فضل الله عليك حينما كنت مهتديا ورجلا صالحا، وذلك فضل الله حينما ألبسك ثياب التقوى جل وعز. ولذلك في الصحيح من حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الحقيقة أحد مضخات الهداية الكبار التي تجعل المرء أو تجعل الهداية في قلب المرء ولودة إرادة الله والدار الآخرة، أن يبقى في قلبك معاني يحب الله جل وعلا وعبادات يحب الله سبحانه وتعالى أن تكون موجودة في داخل صدرك. حينما تستشعر أن الله جل وعلا لا ينظر إلى شكلك ولا إلى هيئتك وإنما ينظر إلى قلبك وإلى عملك، استحييت جدا أن يكون في قلبك ما لا يحب الله تبارك وتعالى أن يكون فيه. فالقلب محل نظر الرب، وقد جاء ما يدل على هذا في حديث أنس وغيره في الصحيح. ولذلك يقول ابن تيمية جملة تكاد أن تضيء من غير زيت، جملة يعني بديعة جدا، وهو يؤكد على هذا المعنى، وأن ما يقوم في قلب المرء تولد منه معاني عظيمة جدا وإشراقات يستضيء بها قلبه.

الدائر إلى خالقه جل وعلا. يقول ابن تيمية في كتاب الاستقامة: وهل أحد أراد الله بصدق فلم يرده الله؟ وهل أحد أراد الله بصدق فلم يرده الله؟ الحقيقة أنه إذا استحضرت مثل هذا المعنى استحيت من خالقك جل وعلا أن تريد غير ربك. وذكر ابن القيم ما يدل على هذا المعنى، وأن أعمال القلوب والجوارح هي سبب إما لهداية المرء أو لزيغه، كما أكدها على هذه القضية وأبدع في الحديث حولها رحمه الله في كتاب الفوائد. ولذلك الله جل وعلا يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولذلك الله جل وعلا يقول: إنهم فتية آمنوا بربهم. شوف تأمل، حينما قام نور الإيمان في صدره بقي ذلك النور وضاعا وما زال ينمو شيئا فشيئا، قال ربي جل وعلا: وزدناهم هدى. ولذلك أيها الحبة، الإنسان دائما وأبدا إذا قام في قلبه ما يحب ربه جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يخذل عبدا أراد الله وحده لا شريك له. أحد أسباب الهداية الكبار أيضا، وأحد المعاني البديعة جدا في التي توصل المرء إلى الهداية، الحقيقة الاستغفار والتوبة والإلحاح على الله جل وعلا يهديك صراط المستقيم. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى له جملة عليها ثياب الربيع، يقول، قد ذكر هذا في الفتاوى في مجلد الثالث، قال: ما لا يكون بالله لا يكون. الشيء الذي لا يكون من الله وحده لا شريك له لن يقع ولن يكون. أنت إذا دعوت خالقك في كل لحظات عمرك أن يهديك فإن الله سيهديك، سيصلح شأنك كله جل وعلا، وسترتفع تلك الدعوات إلى السماء فستنزل عليك بخيرها كالماء المنهمر، وتبقى بنور من الله حتى تلقى ربك سبحانه وتعالى. ولذلك ابن تيمية الله يرحمه شقول يقول: من لم ينشرح صدره ولم يذق يعني حلاوة الإيمان ونور الهداية، كما أكد على هذا الشيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى في المجلد الخامس، ماذا قال رحمه الله؟ فليكثر التوبة والاستغفار. يا أخي، التوبة والاستغفار نوع من الدعاء، استغفار نوع من الدعاء، نوع من اللجأ إلى ربك سبحانه وتعالى، حينما تستشعر فعلا أنك بأمس الحاجة إلى خالقك في كل شيء، فضلا عن أعظم شيء وهو هداية الله تبارك وتعالى لك. ولذلك هذا المعنى متكرر أينما وقفت بين يدي ربك وأنت تقول: اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك أيها الحبة، وأنا أختم بهذا، حاجة المرء إلى الهداية أعظم من حاجته إلى كل نعمة. حاجة المرء إلى الهداية أعظم من حاجته إلى كل نعمة من نصر أو رزق أو عافية أو إلى آخره. قد بيّن ابن تيمية رحمه الله تعالى عظمة الهداية على نعمة النصر، وفضل الهداية على فضل النصر من الله جل وعلا أو الرزق. بيّن أن هذه النعمة من الله تبارك وتعالى أكبر من نعمة الرزق أو أعظم من نعمة النصر. قد جاء بمعنى بديع جدا، وكيف أن كانت كفة الهداية أرجح وأمتن وأعظم، كما ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقرر هذا المعنى في الفتاوى في المجلد 14. حقيقة أوصي نفسي وأوصي إخواني جميعا أن نبقى دائما وأبدا في قلوبنا لجأ أن يهدينا الله، والله غفور شكور.

إن المسلم في هذا الزمان الذي تزاحمت شهواته وتراكمت شبهاته مهما بلغ إيمانه من قوة ويقينه من علو قد يضعف أمام شهوة أو تدعوه نفسه الأمارة بالسوء بارتكاب مظلمة أو إعراض عن طاعة، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيرها: أن يجازي كلا بعمله خيرا كان أو شرا. ثم فسر المحسنين بأنهم الذين يجتنبون الكبائر والفواحش ولا يتعاطونها. أما قول الله جل وعلا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إلا اللمم، اللمم هي صغار الذنوب التي لا يصر صاحبها عليها أو التي يلم بها العبد المرة بعد المرة على وجه الندرة والقلة، فليس مجرد الإقدام عليها مخرجا للعبد من أن يكون من المحسنين، فإن هذه مع الإتيان بالواجبات وترك المحرمات تدخل تحت مغفرة الله التي وسعت كل شيء. لقد علم الله جل وعلا ضعفنا وصفة الخطأ فينا، لذا فتح لنا باب التوبة فقال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أيها المسلم، أيتها المسلمة، كل الناس خطاؤون، لكن منهم مصرون متمادون مسوفون، ومنهم توابون مستغفرون، فمن أي الفريقين أنت ومن أي الفريقين أنت؟ قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، حديث حسن رواه الإمام أحمد وغيره. فكن أيها المسلم وكوني أيتها الأخت المسلمة من خير الخطائين، وذلك بالتوبة، نعم بالتوبة التي تمحو الذنوب وتستر العيوب وترضي علام الغيوب جل وعلا. قال النووي رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على أن التوبة من جميع الذنوب واجبة، وأنها واجبة على الفور ولا يجوز تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. وقال طلق بن حبيب رحمه الله: إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العبد، ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين. لذلك يقول ربنا جل وعلا فاتحا باب التوبة لمن يعمل السوء بجهالة: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.

إن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلب الإنسان ولا ينظر إلى عمله الظاهر، وذلك أن العمل الظاهر لا يقبل إلا بوجود عمل باطن، وإذا وجد العمل الباطن وعجز الإنسان عن العمل الظاهر فالله عز وجل يثيبه على نيته، ثم إن الإنسان يرزق بمقدار نيته وإخلاصه وصدقه، فإذا كان مخلصا لله عز وجل صادقا في نيته فبمقدار نيته يثيبه الله عز وجل، ولهذا أكثر الناس صدقا وإخلاصا في نيته أكثرهم رزقا وتوفيقا وتسديدا وإلهاما من الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن الإنسان بنيته يرزق، وقد جاء في ذلك جملة من الآثار عن جماعة من السلف في مقدار ثواب النية، ويكفي في ذلك ما جاء في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى القلوب التي في الصدور، يعني أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى ما ينعقد عليه القلب من جهة عمل الإنسان ونيته. لهذا نقول إن الإنسان بنيته يستطيع أن يعظم العمل القليل ويجعله كثيرا، ويستطيع أن يجعل العمل الكثير قليلا بنيته السيئة، ولهذا ربما الإنسان يعمل أعمالا كثيرة بنيته السيئة من الرياء والسمعة يجعلها هباء منثورا، وربما يفعل الإنسان الحسنة اليسيرة تتعاظم عند الله عز وجل بنية صادقة فعلها الإنسان، ولهذا الأعمال التي يفعلها الإنسان صادقا مع الله عز وجل خاليا بنفسه متجردا من أي شائبة من الرياء والسمعة أعظم عند الله عز وجل من غيره. لهذا نقول إن النية يكسب بها الإنسان بالعمل اليسير ثوابا وعملا عظيما عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا يقول غير واحد من العلماء النية تجارة العلماء، ومعنى ذلك أنهم يقلبون العادات إلى عبادات فيتعبدون بشيء يفعلونه تلقائيا في مصالح دنياهم، فهم يضربون في الأسواق ويسيرون، وكذلك أيضا يعودون المرضى، وربما أيضا أماطوا الأذى من الطريق، وإنما يحتاج عملهم ذلك الذي تتشوف نفوسهم إلى عمله أو يعملونه لأجل دنياهم سيتشوف ذلك إلى شيء من الإخلاص، فإذا أخلص جعل أو قلب تلك العادات إلى عبادات. لهذا ربما الإنسان يجيب في دعوة وليمة زواج أو يصل قريبا أو يصل جارا أو ربما يتعاهد صديقا أو يزور مريضا أو يذهب إلى عمل من جهة القوت أو يجلب طعاما إلى ذريته، هذه من الأعمال في الغالب أن يفعلها الناس من جهة العادة ويغيبون النية، فأنت تفعلها في حياتك في يومك وليلك من جهة العادة صاحبها بنية فتنقلب إلى جوانب عبادة، ولهذا جاء النبي ابن مسعود قال إني لا أحتسب لله نومتي كما أحتسب قومتي، يعني أنه يستثمر حتى الأشياء التي يفعلها، ومعنى ذلك كأن الإنسان إذا أخلص لله عز وجل بنيته في عمل في كل عمل يفعله فإن الله عز وجل يثيبه عليه. ومعنى قول العلماء النية تجارة العلماء المراد من ذلك أن العلماء لمعرفتهم لقيمتها ربحوا فيها في الأسواق بأعمال يفعلونها من جهة العادة فقلبوها إلى عبادات.

الجليس مؤثر وينتفع الإنسان غاية الانتفاع بالمجالس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولهذا مجالسة المحبين، مجالسة أهل الطاعة، أهل الإيمان، أهل العبادة، لها أثرها، لها أثرها. وأرشدكم إلى نوع من المجالسة نافع جدا جدا نافع. قراءة سير الأنبياء وسير الصحابة الكرام، ويعني قراءة قصصهم وأخبارهم وعبوديتهم وأعمالهم، هؤلاء صحبة تصحبهم بالقراءة، تصحبهم بقراءتك لسيرهم، حتى إنك إذا أكرمك الله عز وجل وأخذت يعني تقرأ في سير مثلا بعض الأكابر من الأئمة، انتبه لما أقول لك، إذا يعني أقبلت على قراءة بعض سير بعض الأكابر من الأئمة وقوي نظرك في سيرته ومحبتك لأخباره وأحواله، ستجد مع الأيام أن سيرته بدأت تدخل في سيرتك وتتحقق في شخصك. أرأيتم الآن من يقرأون في أخبار التافهين، يقرأون في أخبار التافهين، كيف يحاكونهم، يحاكونهم في لباس، يحاكونهم في قص شعر، يحاكونهم في، لأنه يقرأ لهم كثيرا. وهذه المسألة مهمة جدا في الحياة، مسألة قدوة. والقدوة ما تكون إلا بالمطالعة. انظر واقرأ في سير من ينبغي أن تقتدي بهم. فالقراءة في سير الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. القراءة في سير الصحابة، القراءة في سير أعمال، القراءة في سير أعلام النبلاء، هذا اسم كتاب، القراءة في سير أعلام النبلاء. يورثك نبلا، يورثك أيها القارئ نبلا لما تقرأ في سير أعلام النبلاء. وهذا أوصي به للذهبي رحمه الله، سير أعلام النبلاء، فلما يعيش معهم يصاحبهم، هذه صحبة لها أثر عميق جدا على الإنسان. وكذلك يحتاج الإنسان في الواقع الذي يعيشه صحبة أخيار، من طلاب العلم، من أهل العلم، من أهل العبادة، يقترب منهم من مجالسهم، لأنها لها أثر عظيم على العبد في حياته وعبادته. نعم. اللهم صل وسلم.

كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. يا

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Allahümme iftah lana ebvâbe rahmetike ve elhikna bis salihin. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve fehmen fid din. Allahümme ağfir lana ve li ihvanina allazina sabakuna bil iman ve la tec'al fi kulubina gilla lillazina amanu ya erhamer rahimin. Gecbuna ebvâbetaneke mutaalliqin ben mücda paşa ve basi هنده سنت ما کرد که لناو نیش که پیویست بکره او زاره باسی او سننو او سننو دکی او سنتان دکی که لدوای نیش دکره جیم السننو التي تؤدی عقب كل صلاتی هر او سنتانی یکم یعنی الاستغفار والاذکار والذکر والدعاء کوانا هر سیچان که استغفر الله استغفر الله استغفر الله وکر امام مسلم کانا اذا انصرف من صلاتی استغفر الله ثلاثا في غمر صلى الله عليه وسلم كانت يكون يجي في واحد ذكر سيدا يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله انزل باشا يروي خوي ورد جرا اقرب بيت نوجك تمشى خل شي ذكر اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام انزا لا مانع من رفع الصوت بذلك لامام اذا اراد التعليم وقد يرى يكلوشتانا كيم زور مشتمر ذكر بدن ذكري لا مانع ريغري تي دانيا اگر بيتو امام دنجي خوي برز بكار لكاتي سي لكاتي ذكر كرده نك او دنگي كوتا هوي ازيد داني خلق دنگيك كلبو اوي او مندالانا دنيا او غنزانا دين حتى فيرا سبن فيرا او اذكارا نبي بو وش اذا رفع صوت اذا رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رفع الصوت بالذكر دنگ برز كنو لك اي ذكر ده لسنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم وجودي هبو چه شي تدانيه او اذكارانيك وارد ولا سنن ده كانسان همي سنته سليبكا زيب زيب كود يا رسولنا تكاني زورون يكو دونينا ليري اما تنها اما وكي باز دكين لاني فقي كسنة لباش نيرس بكي استغفار بكي ذكر بكي لباش نيرس بكي دعاج بكي همو اوا سنة وكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم كزور كسيدريكا كدعاء لباش نيرس بكي ادي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سي قلت اللهم اعيني على ذكري اعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك دي واتسي ادي دعاني كاكا يعني زور كسي كابرا دعاي لك ركاك لبجنو لباش نيجا كان سمكا كأنما بيضلي دعاء كردن لباش نيجي سيا بدعية كاكا لباش نيجي أخا دعاء لو بدعية دي في غمر صلى الله عليه وسلم دعاي نكردية دعاي كرتي نكردينا كواتا دعاء كردني سيا بشك لسنة في غمر صلى الله عليه وسلم دوم يعني يتنفل للنفل من موضع فرضه كاتي قدي سنتي شي تردك لزيغاي فرزك العبقي اوش ما بس يا لكثر حتى ليكثر مواضع السجود تاكو شنا كان السجود انسان كتي زياد يعني زور زاري كسك دي نمز جوده بيك شويني وردغري حتى لمز جوت اجدا لا بابرين جماعات اجدا فرز اجدا اقربيتو هزاري لزي شي با هزارك حول بدل لزي شي نجيب كانك اتو خو راست پشت امامی لهموی سیا لهموی خیط را اغمائی تیدانی افضلیت بلا ما گربیت و تو بر نکرد زیگایا کتیا بیگ زی ور نکری در همان کاتش کاتک نویجه که تواه کرد لفرزی دا کاتک سنتی دکی سنتا زیگای خود سلیب که زیگای خود بگوری لبا اوی تاکو زی سزود زیاد بیو شایدی لوب دا و اذا صلو فی المسجدی و کان وراءهم نساء اگر به تو انسان کان و کودیاری است که او روناده، بس لحن دشون دکری روب ده، دکری روب ده. اگر به تو لیک شون بو، لیک حرام بون، پیاو لپش و نیوجان دکر لپش تو وسبون، آفرد بو. فاین وی سنو لهم این یمکثو فی اماکینهم سنتا که پیاو کان لشونی خوانسیا راست صبر بگرم، حتی انصرف النساء، حتی آفرت کانسیا توا و دهرون. أول شيء لبعض مظنة الفساد لبعض إذا بتوه هو يسي دبته هو اختلاط كالاختلاط إجدا إسلام داتيا حرام اختلاط يجي كبابرين ببي سنور أو زورا براسي حرام كواتا أو سنة تانية كحتى حديثة كهناية وكبيغمر صلى الله عليه وسلم كاتك نواجي ذكر
كأجر بيتو من صلى من الرجال ما شاء فإذا قام رسول الله صلى قام الرجال كنا إذا سلمنا من الكتب مكتوبة قمنا عفوا ده كان ده أجر بيتو من يجمع أجر بيا غمر صلى الله عليه وسلم كربا إما هذا الساينو لا باش أوي أما توا ودروشي إن زبيا وكانسيا دمانوا فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال بيا غمر صلى الله عليه وسلم هذا الساع إن زاتيا إن زا صحابة كانش لدو أوش سنة يعني كاتك إمام هستا إنزا مأمونة كانسيا حسن اختداء بصحابي بيغمر صلى الله عليه وسلم بيغمر صلى الله عليه وسلم يأكردي أو بيدرين سنتي تي عقيبة تي لباش تي لباش نواجه كان دين سر مكروهات الصلاة أوش تاني كمكروها أوش تاني ك وكو ديارة كإنسان قربيتو كشتية شي مكروه شي لنا ونواجه كرت وكو قاعدة شته چی مکروهی نه نو نوشکر نوشه که ایتیا صحیح هم درسته باطل نبی بس افضل ترکه او کسی مکروها لنو نوشه ناکه نوشه که ایتیا پلی ایتیا پلی گوره تره نوشه که بخوی لروی اجرکه اجری او کسی زیاد رکه مکروها لنو نوشه ناکه وکو دیاره پیتزوانه سنتی جب که این هم مکروها یعنی پی خواهی کاتی که سنت اتو که بابرین لمغربی بدنگ بخوینی كابريك عمدا سيليكر بس الريخ ويندي أو سيكر مخالفي سيكر مخالفي سنة سيكر مخالفي سنة سيكر كواتا أو نيجي قبول أنا قبول أولا سيكر يشتري شيء مكروه كده وهي كل مخالفة للسنة من السنة التي مضى بيانها يدخل في ناطق المكروه هل السنة تاني بعض ما كان كسر مخالفة أو سنة تاني بكا أو كواتا يشتري شيء سيكر ديا يشتري شيء مكروه كده كفي ثواني السنة في غمر صلى الله عليه وسلم بلا مسن مكروه تكي نابت هوي بوصل بني سي نوجكي وقد يعني تعريف مكروه كريا كل ما يثاب المصلي على تركه امتثالا هرشتك كا بيوسل سن نوشكارك كوازل يبيني تطبيقا لبو اويك خواي غورة داوي كريا ولا يعاقب على فعله هر واق اغربيت فعلك شي انزام دا معاقبتيا عقاب لسنادر نوجك شي باطل يعني يكم يعني الالتفات في الصلاة بالعنق إلا لحاجته يعني يصدوش مانية أقل لبو حاجة دبو كسك أو رداوة مكروه جنيا مفهومة يعني كسك أو هيكر نجي بطال نبي نجي بطال نبي أقوتهم بس إيري نزولي أو متقي نزولي أقل لبو حاجة بو هيتشي شي تيدانيا مخالف السنة جنيا ولم أقل بيتو عمدن وابكا عمدنا هوبكا هيت حاجة تكنبو هيت بيوز تكنبو أو دني كعكة تي كرديا شتي شيء مكروه كرديا بيوز ناك إنسانك إنه يجاك تليبكا إنه يجاك بطالك سكو إنه يجاك بويسي إلتفات كردن ببي سوراني سينك ببي سوراني سينك هر إنسانك روي برامبر چين دارا قبلية سنكا أو برامبر قبلة برام سري خوي زول انتفاعات كريشتي أدي تسعة صورة أجر بيتو هو مكروه بيكات تسعة صورة نسيا هنوجي تسيا نزون زار إنسان كهذا كات يهذا كخوي نبي هو كان سون كا بيتسواني تسيا بيتسواني خشوع خشوع جود ما نسيا سنة كات اشتري تي كرديا مكروه كرديا برام قط ما بمكروه نوجي تسيا نوجي بطال نبي أكو ديار أحاديث كاني زولا كبعض كرديو كنهي لا التفات كرني كرديا وكو ديارة قوتمان التفات كردن لبو حاجات دا كاكسا كدبيني من دالة چي هور دي قسكي هي بردوام تساوي لزيا تساوي لو من دالة كي ونوهجي لكا لباشو من دالة كبرك دستو للي ديانة آورو چي هودا داتو نكو من دالة كشتا چي لبي او بابا تزيا يعني لكاتي شرط كردن دا بهماشي او بابا تشي عذرو هي چي شي تدانيا فلم أقر بيتو إنسان سينجي لغر سورة بصدره أيري لغر دابو نواجهك إسلي دي نواجهك باطل دابي تسون كسيا لا صلاة لمن لا تي وقيمو صلبه كبوشوي كراس كردني لغر صلبة تبي راس بي تسلي كر سوران دت كوا راس تا بشتت بشتت راس نامينيتو كوا تلير نواجهك إسيا نواجهك بهماشي و لو التفات لبو صدر دبتهوي باطل بو دوميان كمكروها رفع
رفع بصره إلى السماء كإنسان كاتيك كخوي برز دكات ولا ركوعي تساوى كان سليبك يهان لن بشيوشي قشتي لنوش دا تساوي سبك تساوي برز بك بيتواني سيا هوشا بيتواني سيا بيتواني خشوعا هروها ما بعد أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاوت عتابی لیکنی کاوت دست بابتی سی بابتی مکروهیت آگه دار بیا اوی دیر مکروه لمزه بی ظاهری موچیا هموی حرام جمهور پیانسیا پیان مکروها سیم یعن کف شعری و تشمیر اطراف الثوب اثناء الصلاة پیای پیشان و چی ما نبو نپرسیان نبی همو پرسیان سبوا دریش با یک لوان سنتا انسان قبل تو پرسیه بو پرسی خویت لینا که نبست تو لکاتی سه لکاتی نوش ده بل کوتی لب که بر لایک آفرت جبه همان شیو همان حکمیه کل ابن سفیه ده بس تو بس سن عکری بس یعنی نه تو هوی او بس نیک که لبویه که همو جسته کاتی اکسوز دلی خوی پرودگار دگه فی ضمنی هش سپرتیش لگر پرسیش لگر سعی زای کانسیه که بیت خواری سوزدی با. بوی بسیان دانه، با سنت دانه که آوش تانه بکیو. اگر بیت تو پیت سوانه بکی، بی بستی و کارت هم مکروه کت کردی. برای مکروه گفت من نبته سه زور کسی داری ولای. یعنی زور زاریه. انسان کان ل فیس بوک یه دی قصه قصه جیلی دهی. او ود زانی واجبه. شو مسئله کف و شعر عفرد لونی کزی کری. کسی که لگر خودی تخواره، هو چیشی تو دانی. یعنی ولی بکی نیه تخواره لگر کتو. اگر پیاش پرسید ریج بود نی بست تو آواها که لگر سوزدی دو بار رکوی ده پرسه که لگر سی لگر بیت خواری آوا سنتا. و تشمیر الاطراف الثوب کبریت لوی کاتی دی اگر بیت نیوجد کرد آو پیده تشمیر الاطراف حالی دکی زور کسی آواه دکا دی سدکا آواه نیوجد کرد. آو زورا پیده نیست در تبابتی مکروه. چون که اصل وای هموش تکل نیوجد آبگری تو چندر بگره تو شوینی خوی اینزا اگر به تو بابرین بابرین شروعارکی خود یا پانتورکی خوشت هر کرد نوشنانوکی چلی دکی باید تشمیر اطراف الثوب بریتیل لمکروهات کهات بردانوی و چی خوی گرانوی چی ها سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مکو دیار امرتو ان اسجد على سبعتی سبع على سبعتی على سبعت اعضاء ولا اکف ثوبا ولا شعرا واو او دوانا كشاشكي يعني ارسال ثيابه هذا بي وازنا سبين نابي لوليان ده واش لودان واش بس نبي نا برتيخوم بس مو نا اطرافي سي ثوب كان يخش مسليب كان ببيز مو بركو سي لي داك بري لي دم حتى او لوخت خو ك انغونا داندي دي اوكي لي ريسيبي درين كلانغوس شي از سبيونيا حتى اوش ككاتي انسان نيش داك افرتا كان قديم تانديد بو همود کاران گوسکه کانی خوانت لی دکر دهان زانی که هک دهان زانی حتی پیاوا کانش پیگو ایش به همان شیو بری هند داو دهات خواری لنج اوه مو دهات خواری یا افرادش به همون شیو به همان شیو او گریانت لی دبکا او گریانه بکاتو او پیدا نیست سنتا اینجا دستی شرکن سنتا بیگرینه سرشونی خور کارت مکروه اگر بیتو باشه بالام قط منوی جکیسیا نجکی بطل نبی سن کل دو دوباره دکین و حتا نگر همو حکم کان رون بی الصلاة عند حضرة طعام تتوق نفسه إليه كواتا لا صلاة وكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ونیا لیر حدیث کرونا كواتا لیر بلام اما بس ما ورگتیا بحرامیت ما ورناگرین بلکو بس ورداگرین بمكروه وردقري مكروه والله يعني واحد ساكت الإنسان كسبك قربيته خواردن هات سبك خواردن كيف خوا إنزين نيجك منفرد به نيجك جماعة به هر نيجك بي أصل وعاء سنة تخواردن كيف خوي خاص الإنسان كقربيته برسيبه يعني حزين يبو بيخوا قبره درين الله كاك كباب هات قبره جدني ورباب نيجك بي كاك مو حالم هم خر حزين سيا تطوق إليه نفسه ونيا حزي ليه إيه قالت كباب مخيب خونو لباشوه هو سنة نواجهك والله ما قربت نواجهك يعان كردو لباشوه كباب كسار بو أو شتيشي تيان كرد يا مكرو يعان كرد دو قادة وزاري سار ديش بو تاما كشينما ها
چی؟ خو حتما و بعضی کسی اگر که وقتی بانگو او بامتانه نه کابره یعنی نویجه که خیلی که بسی خوانش نه بکابره سیلی بکا لوکاته نویجه که وازبه چون که توشی سی ده بی نویجه چون ده بی او بابتا که ما مستجم او حدیثانه در مکروه یه لوکاته که وقتا کسی ها وقتا که بشی سی ده که بشی هردو کنده که ما تو کابره نویجه که هر نیکردی و نیکردی و خری که ببتا مغرب او دوری عصر بکه آنی خلقشی شیه لوکاتا نایی ده خوابره ورنانه که بخواه ده او حدیثه او حدیثه لسته ای زیبازه نکری سون که اگر بیتو او حدیثه ای زیبازه بکه توشی سبی حرامه چی ده بی اونیا توشی حرامه چی ده بی کواتا ده نویجه که ده که او رونو آشکره الصلاة عند حصر البولی او الغائط که کسی که گربیتو تنگاو که لهر دو حالت ده که انسان که کدسه نو نویجه که خشوعی نامینه براست انسان که تنگاو بی هر لخوای خوای دوی نویجه که تا بی بسی چیا بسی قضا حاجه تکب که او بابت براستی یعنی زیادتر دست بابتی یعنی حرامیت راست دلیره لما زمی شافعی که مسئله بولو غائط که لبرو انسانه که یعنی زاروی انسانه که لو حالتی ده سین دست نویجش که اگه لخونیه اگر بیتو غائط بی و حالت انسان خود توشی خوینه که باب سین نویجه که تواو نویب که تو سون که نویج کردن پیویست باتی هیا بس اوه چی خوش شه براستی و جنگه چی باشه او جنگه تو لبو خود دروز کردیه که جنگه که لخواد ده نویجه که تواو بی لبو بسی قضا حاجه تو که نویجه تو ها انسانه که فکری لچند داره فکری لو شوینه کو گوت ما خواردن خواردن که لوانه هندی او تأثیری نبی او تأثیری گل زوره مسئله بولو سون که انسانه که بدست خویتی نیه بدست خویتی نیه زور زر بیده بینی کسا که لناو نویجه دروا او بابته هایی تا ناو نویجه تنگاو که تنگاوی حضومه چی باشی لو دین راست خو نویجه کسی لیده که نویجه که بزیده لی ای باشن لو خود ولیده که بگه او حالت خرابه او حالت خرابه راسي انسان خوي توشنا كهر سنة مكروهشا الصلاة في الأماكن التالية كأوانا هموي مكروهن نار نواجه تيدا دروس دا دروس ني نواجه تيدا دروس دا بلام تي كديا وزور كسي داري أرين نواجه لا حمامي دروس دا بلام نواجه دروس دا حمامي بلام تيا مكروها لما زفي شافعي دا لا طريق لا صريقا دروس دا بلام لا صريقا دروس دا لا بازار دروس دا بري لا بارا مقبرة دروس دا بري لا مقبرة دروس دا بلام همون سیا همون لکنیسه درست نویش که بلای لکنیسه درست بلام مکروها تو داری درست و بلام چی؟ این نویش که اگر بیتو لکنیسه شکرا هم ارکان که ایت دابو تنها اشتی چی کردیا؟ مکروه چی کردیا نویش که تواوا مزبلا زیگه چیا؟ پیسایی معاطین الابل او شونه که حشترو او بابتانا کسا که نویجی لیب که چه شکلی دانیا لروی چه لروی قبول بونی نویجا که بلا مشته چی سی کردیا مکروی یعنی حتی پی بکری لو شوینانه چی نکا افضل تر وای که لو شوینانه چی نویج نکا بلا اگه کردی نویجا که مقبوله انشاءالله بلا مشته چی سی کردیا مکروهی کردیا افضلتا که باشتر که وابو که او مکروهی تیدا نبی اوش حادیثه کان یا که کرتو همو بلگی خوی که دبینین که وابری جمهور باشی ویدانه اوش ما تاکر که بیان دوترا مکروهات و الصلاة امور تخالف فيها المرأة الرجل بس پیاو ما کر که هنده شیوی نویجا که گود من دبی دستی خوی باشی ویدی بکونیا کات یک سجود دبا کات یک رکوع دبا لعورت دا پیاو باشی ویدی آفرتش به همان حکمه قامتو آذانو باشا پیاو دنجی خبر زکاتو يسن للمرأة أن تخالف الرجل في خمسة أشياء كسنة كبياو أفرد أفرد لو بينشتي كمخالفي سبك مخالفي بياو بك يعني أقر بيتو بيتساني أشتاني كرت أفردك أهد استخويلي كرت نجي كرت تي كرت يا مخالفي سي كرت يا مخالفي سنة كرت يا نجي قبولة أنا نجي قبولة باشا اولا تضم بعضها الى بعض في السجود كاتيك بلي
تظن بعضها إلى بعض في السجود كاتيك سجود دبا كخوي وقدينتو وكو جارة بياو قد من دستي خبرز دكاتو لا تنش دكانيسيا ليك دكاتو حتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم كبن هنگري بديار كاتيا آفرت بوشي وسنته كخوي وقدينتو اگر بيتو آفرتك بوشي وينكر مخالفي سيكر ديا مخالفي سنتي كر ديا بلا منو جاكي سيا نو جاكي قبولا وكو ديار حديثك هنا يو هروها دوميان كافرت كدنجي خوي برزناك في حضرة الرجال الأجانب فلا تجهر بالصلاة جهرية خشية الفتنة خشية فتنة نايكا أقربتو تنا أفرد بول هيس مخالفتي دانيا هيس مخالفتي دانيا أقربتو دنجي خوش سيليكا برزي وزنا بدنجكا بستا شوينه که پیاری اجنبی تیه جهلی بی چه شئی تیه دانیه چون که لیره دنگ نزم کرنه که لبو چیه فی حضر رجال الاجانب ای اگر بیا تو اجانب نبون کواتا چیه چه شئی تیه دانیه چه شکا تنها لبو پیارا دبر اوی فیطمع اللذی فی قلبه مرض چون که کاریگری دنگ تأثیری هیا سیمیان اذا ناب المرأة شئین اثناء الصلاة کاوش زیعوازی لبینی پیاو آفرت اگر به تو لنویش دا ویستی آگاداری امام کاتو امام که که بابرین یا آگاداری کسی بکاتو لوی که دستی خوی چیا سپره لیده دا التصفیقو تنها لبو او تصفیق نای بری سبحان الله که سنت نی بری سبحان الله سبحان الله او بابتانی ایچی ای پیاوانا بلکو بوشیوی تصفیق دکا اگر به تو گوتی سبحان الله هو ایشی چی کردیا؟ و چی پیانی کردیا؟ کم خالفی سنتی کردیا. سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیاده ره سبحان الله آفرتیش چیه؟ سپری لی دادا. و کدیار تارمیان که اختلافی هیا او واجب جمیع بدن المرأة و عورت ما عدا وجهها و کفیها او رون و آشکرا که باس ما کرد لا کاتیک باسی عوری آفرت ما کرد که لیو بزوانی رون من کردو که پیویست دا تنها لنویش دا دستو چی دیاروی؟ دستو سرو چاوی دیاروی؟ هروها بلگه کانش من لوی هیناو که پیویست ناکه دیره چیه دوباره بکنوا. خامسا لا یسنو الاذان للمرأة و یسنو له لها الاقامة. پیویست ناکه که افراد بانگ دا هروها بلام سنت لبوی چیه؟ اقامة بکه. هر شته گوت ما سنت پیتسانه که چیه؟ اگه کردی؟ دبت سي دبت مكروه آقادان ما عدا قدمان چه مسالي عورا هو واجبه كعفرت او لو بابتي استاكا لو كتابي بابني استاكوتيا يسن للمرأة ان تخالف الرجل في خمسة اشياء او عبارة او سر موضوع لقر ايرت يكناكاتو لقر سنم يان لقر سارم سنك مسالي جميع البدن عورة ما عدا وجهه وكفه هو واجبه واجبة اگر بيتو هر شوين ايش تلبا ديار كن وجهك ايش ليدي وجهك باطل بابتي تيا بابتي سنة نيا وكو اذان يقامش من باسكر كا افرت يا سنة لكري اقامتي بكري هر وها اذان كشي لبوني سنة نيا كواتا اگر كردي اذان كر بيتساني هتسي كرديا مخالفي سنتي كرديا باش مبطلات الصلاة اوشتاني دبتو هوي اوي كا نويش بي بطال دبي كواتي استاوا حتى استاوا بباس من دكرت هيش تيشان نابو هوي تي بطال بوني نويش تنها دبوا زيادتر ازر بدزبيني يعني كم تر ازر بدزبيني نويجا كاشت تيا لو دو حالتا نويجا كاشت دروس دا ليلة مبطلات والصلاة اوشتاني دبتو هوي اوي نويجا كا بطال دبي الكلام عمدا قصة كردن بتي بعمدي ويقصد به ما عدا القرآن والذكر والدعاء الكلام هو قرآن إيش كلامه وسبحان الله إيش كلامه بس أو كلامه كبيتواني مقصده كين ويش نوش سيتي دا يان قرآن خوينا يان ذكرى يان سيا يان دعاء لو إزياترني لو إزياترني أقرب بيتو كلامي شيء بشري تي دابو أو كلامه أو قصي عمدا إيش إنسانك يكردي أو نوجكي سيا نوجكي
باطل دبي وكجار إن هذا إن هذا إن هذا الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن باش ضبطي كلام كودا زاني أو كلامه آخره وعد الكلام الذي تبطل فيه الصلاة ما كان مؤلفا من حرفين فصاعدا بس إذا وتري كلام لفقه دا أقر بيتو اللدو تبو دو بيت بيكاد كابرا قوتي باع تنها أون دي قوت باع هيتس معنى هي لزماني عربي خونا نقو بيع باع تنها أون قوي يعني دو كلمة ليك دا هيتس معنى نبو باشا وإن لم يفهم منه معنى تنها دو بيتي ليك دا أقر بيتو هيتس معنى شي نبو سيا هانو جاكي سيا نو جاكي باطلة أو أن يبري والله الكلام بس يسر تعريفي نحوي كلام سيا كلام بريتيا لوي كمعناها بي كمفيد للمعنى لا ليرا كلام بريتيا لوي دو حرف بي إنزا معناها بي يا نفي باشا أو كان يعبر عنه بحرف واحد واحد إذا كان له معنى أقدر با يك حرفيش بي بلام ياك حرف لا سكات يكذبته او انه يجاك بطال لك عمدا بك اقر بيت معناها ابو اقر بيت وقي تنهاك زي قي ومعناه سي يعني خذ بباريزه اي تيجيشتن في من الوفاء او انا معناه اني اقر بيت ياك حرف يجبد انا معناه هي لزماني عربي ياك حرف بكلمه حساب ذكري انا بكلمه حساب ذكري بلام اگر بیت دو پیت بو گوتمان تماشانا کی معنی هبو معنی نه بو عمدن بو دپته هویسه نوجکای سلی دکا نوجکای پوصل دکاتو اما اذا تكلمنا ناسيا انه في الصلاه او كان جاهلا لتحريمه لبيري كرت كلن نوجا يعني هن مشغول بفقيريتي اللي هر كان كسيك زور غادي ليا كدي راه خزاستو خلنا نوجتي كر ناوي هنا قسين شكر يان كان جاهلا او كان جاهلا لتحريمه لبيري كرت كلن نيجا يعني هن مشغول بفقيريتي اللي هر كان كسيك زور غادي ليا كدي راه خزاستو خلنا نوجتي كرت

سيجي كم بي بو اذن وهو ما لم يزد على ست كلمات كولو زيادة النبي لشش كلمة لشش كلمة زيادة تربي او نواجه كيسيا هر سند ناسي بي هر سند جاهل يجبي نواجه كيسيا بطال دبي او بزام رونا الفعل الكثير كوا ما فعلي قليل ما هي فعلي كثير ما هي كوات فعلي قليل نعم كسكت انها او هاك استخويتيا دينتو قليله ببيتي ببي عرف بس كابرا مو بايقدر ديني برا او هاك هاتي تمشاك هيك مزار كاب زامشيا حتى هذا بنتو قباد دكا كل والله ونيوجكي هوردو فردبش اعتاي لسفاتاري نعملي دستنا و بری دینه، بینه داره، بگجینو، لذی خود دانه، او عملی چی؟ چیه؟ کثیره. دومزار، یعنی نویش که تو موبایل کدی کرد، موبایل کد قباد کرد تو، و السلام علیکم. یعنی پیش نه که اگر لیدم قدس نی نادم، لبی ریب کم، با حال خوی لیب ده. زل زاره چی؟ الله شونی چی؟ وم تو من سردانی لقک مانده کرد. والله نویش مغربی بود، برام لیده. از هر نی براندو، از یک تلفن بی زود ابری تو، باز اگر می تو ابریم واتس آپ و آبامتانه بی خونه ابری تو، براو دیسان لیدا، از آخری که کس مامصای گویی دارو خرک کام، پش خوام کرد کرد، ام که کنم یجی خوام لبو کس بطل نکم، نزنم آو حرکی، امن دیکم زوره، آو حرکی من دیکم هم زور، ولی من دکسی باشه در نعینی، حتی نه لناو شلوار کیسیا، یک حرکی دکاو دستش به پلاکی و دنی تی لیدا کی، آو قلیل. أو أوكي صامت أو شيء تدانيا والمقصود به الفعل المخالب لفعل الصلاة ما بس ما أنسى الفعل الكثير حرك عليك كإنسان بيك بيتسواني تبي مقصد كان الصلاة هي صلاة تدا ركوع تدا سجود تدا قيام تدا ونيا هو قيام هر ركوع دزبر ذكر دني هر فعل أو أنا علاقة ما بوا دانيا بشرط سكاد يكدبت بطالبون يكثر ويتوالى زور بيو بدوايك دابي يعني اقربيتو زور يجبو بلان يكلا دوايك نبو بون ما من ركعتي كم يك حركم كر ركعتي دوم دوم كر ركعتي سيم ليس هيكم كر او دنا لدوايك نينا مشكله ني هر سنه اقربيتو مشاب كي بو اقربيتو هم ليك ديو تريكاك لن يوجك اي لواني شش حتى حف حركي كربي تريكاك لبرو يكلا دوايك نواجه كثير نواجه كثير دروس بلا ما قريب يتو فعليه شكر فعليه شكر كزور ولدواء يقبو أو نواجه كثير نواجه كثير بطال دبي لأنه يتنافى مع نظام الصلاة لبرا أولا قر سيستمي صلاة ناقنزي وضابط الكثرة ثلاث حركات فصاعدة تشد يقدر يقاك أو الزور يانكما لما زي الشافعي دلي سي حركة أقلي بحركة وان يزور كثير بو حركة لدي وحركة نيوان حركة بريتي أندامي بزولي بيتو بسيو براته ولي يعني زور كسية حركة ديس داري والله كاكا وثلاث حركات حركات وراس حركة بلام أو فعل نية هر فعل كن جيو فعل هر بريتي يك بنز زولا كفعلة بريتي ككسا كبيسان يخو بخرين إبرا هو بكاتو لا بيت تجي خوش بخينو دا أهو بكاتو أهو مفعلة لدوا يكرت أهو مفعلة لدوا يكرت أهو مفعلة بوا سي حركة تواو فصاعدا أو دبتوه أو إنسيا ك نيجا كيسيا بوتصل دبي وضابط الموالاة أن تعد الأعمال المتتابعة بالعرف تون دزواني أشتي بدوايك ببي عرف دا كتمشى ذاك أو كارانا سنكاري شي كرديتيا لدوايك لدوايك دست خولنا وبري خود داينا دوا موبايلك كوجانديتو باشا ندوا هری بربولی دیس هری گوتون ناو بریدان یو کاک او بوتسن سنکر دوا وزور ونی نو کاتی نو جکا سیلی دی نو جکا بطال دبی نو جکا بطال دبی ملاقات نجاست لثوب او بدن و کوگوتمان کا اگر بیتو وازبا کا انسان کا پاکو خان بو اگر پیتو پیسای بلا شی و بو بزستی و بو سبب بدن یو بو سبب با ذلککی هبو او نو کاتی سیا نو کاتی نو جکا سیا فوتصل دبي إلا لو حالتي فوتصلنا بأقرب تو خاون وبلام كاتيك سجود وركوع برتسيا ديتي بيزبو أبو كاتي سريع تليبكا بيسايكا يبكا تو يان أوشتي لبري تسليبكا

0: لكن
1: لو أنا بريد أكن أنك حركتي ده لو قاتي كاتو أو شتي دكي أو بابتا كخولي رزق دكي دوشتي أو كو قلت ما لا خاصة عند بزاري بيساية شيش كيك ده سليد ده بيساية كسليد ده بيساية كدروتو نوجكت هيك شيء تدانيا انكشاف شيء من العورة لا كاتي نشكردن دا او كسا سافرد بي سبياوي عورتي سي بديار دكوي او كوزو زار هيك ابرا براحتي تنوجي شيء تشيله برو لگا كابو ايش لبر كردي كابو عادتي وي راس خو والله سوزوجي دبا بشتي هموسيا بشتي همو ديار هو راس خو يعني زور كسي لبشتو يعني دسته شيء لبدا كاكا ومنكر شيء قوري برا كسكيت مشاهدك نظره يا حوري كابري ديارا نوجي زكيتيا نوجكي دا كون نوجكي شي دروسنيا بي بي بي بري كاكا نوجي تو ديك كاكا وقصه شي خوش وحكمتي تي داوي اغا داري ديك او نوجا دروسنيا شوك هيز عيبين يا كاتيك راوس لا لا ركوع كاكا هيز عيبين يا بران كدست سجودي اغا لخونيا بشتويتيا عورتك بدي عادك لو كاتي كابرا بزاني ونزاني نوجكي سبو نوجكي فوتا انكشاف شيء من العوره وكو ديال عوره باس ماكر كلبو بياوان تشندرو لبو آثارت چندرا که پیاو گذم بین سرعتی اونیه و رکبتیه و رکبتیه که دو تک کانو لگسینجی نوشی آو زینا آوکی آوکی دیار بور راست خون جکیسیا نجکی بطال ده بی انزاب پش بی زگ بی لخوار وی بی رام بی الاقیب وی دانیا الاقیب و نجکیسیا بطال ده بی اگر به تو کسی چیش عوری مکشوف ولان زوب سری داده و آوا نیاز کیسیه که هر باستم بدیار که تو تیله کرد بسری داده او آوا شیشیت دانیو بکو گفت مام لفلا لام تبطل اگر می تو که ساعت نیاز دکه او تلنم جا پرسی آفرت کیسیه حالا گوری کتیا اینس کسک پدری دیتی تدری پرسی خود داشته او پرس داشتی نیه و دی پیبریتیا پیبری نیاز کد ببره نيجا كد ببرا بالكوتيا علاقي لويدانية انكشاف العورة بزاني ونزاني لبيري كرديو لبيرينا كرديا لبي أوراس دخوتيا نيجا كي بطال دبي دبي سلن وين نيجا كيسيا دابز بكاتو لبروي يكك لشرطة كانيسيا يكك لمرزكاين ويجي تيدانيا كاوي ستر العورية الأكل والشرب أوشي كلواني كدبتوهي أوي كان ويجي إنسان تيدا بطال دكري و کودیاره زود زاروی انسان شتیش نلود دیوید مینه زاروی بده است خوینی یعنی دست زمانی شلی داو تیا دخري حتی علما باسی آوشیان کردی آیا او خوانی لناو دادن کان دایا چون انسان معمولی لگرب کرد ری اگر بتو بزمان در هینا خارجی نیجی اگر بزمان در هینا شلی بکه قوی دا فرام اگر بتو بدز بیام باشته شدی دست لی دا شلی بکه فریدا چون کلبر وی کاتیک او دست لی دا چه داری ماده چی به اونه یعنی حکمت که یعنی درک که ولی بزمانی خود هلا نو چی یعنی نو دوی خود هی چشتی دانیا گریمان کسی خوانین نو دوی ما با خواردی داری اگر به تو لدن کنوکی کمتر بو باشا اگر به دن کنوکی کمتر بو قصدنیش بخوا هیچی ها چشتی دانیا ولی اگر به تو گوره تر بو اما راست دو خود سیلی دکا نوجکی سه نوجکی بطال سیا بطال دکا الحدث قبل تسلیمت الاولا و دیاره که سکدس نوجی شکال انا نوجی و همو مانده زانی که نوجکی سی لیده نوجکی پوصل دبیو چون که نوج کردن نوج کردن ببید سی ناوی ببید سی نوج ناوی مرزی تیدانه و مرزکش نما کواته نوجکی سی بطالا التنحنح والضحك والبكاء والأنين إذا ظهر بكل من ذلك حرفان من يا بيكانين بكاء يعني كسك أو أنين يبي حميان أو قطمان كلامة كلام قطمان ده بيتسنبي دو حرفي إذا ظهر بكل من ذلك حرفان أقربته هوي وهوي دو حرف درسي كابرا قريب دخلي أخ أيوة بوتس يا أح هو بو أح ونيا بيتي همزة درسو بيتي حاء درسو هر سندة تنحو به يا أنين أن بونوا أم أيوة بوتسن بودو بيت لو كاتي او زورانا يان جريان جريان يقبوا هوي درسوني بيت دا بوا هوي درسوني بيت دا دو بيت درسو واصل خو حزيك الكابرة والله او بري خشوع بي لما زي يوم المشافعين وجاكيت يا جريانة تيلي دي او جرياني كدبتو دروز بوني قصي كدو بيتي دي دروز دبي او غريان دفتوه نواجهكي تلي دكا نواجهكي باطل دكاتو كلي ورناجري فالضابط يبطال هذه الأمور أربعة للصلاة أن يظهر فيه حرفان وإن لم يكون مفهومين أما إن كان قليلا بحيث لم يسمع فيه إلا حرفا واحدا أو لم يظهر فيه إلا حرف لم تبطل أو هرب كوية هذا إذا لم يكن مغلوبا على أمره أو لبوي جابي أقربيتو أكسسبو بدستخوي عمدا أقربيتو توانينبو أما إذا غلب عليه يعني أو بكا أو إلي كرت بدستخوي نبو أو بيتا درسو ونمنا كسي كي كوخ كوخي لكا ونيا كوخ كوخ بدستخوي تت زاروية كاكا بدستخوي نيا ونيا لباشو يان زور كسي كشتيك دبيني بيكنين كي لدست خوي تيا لدست خوي دردسي أو بيكنين بو هو يدرسوني دو بيد دا أگر بسري دا ظالبو أو لو كاتي تيا نوجا كشي تيا نوجا كي باطل نيا إنز إنسانا كبخوي دبي خو كاتو ناتي كما مستاي كاكا بريولا كاكا تون بسرم دا دم إنسانا كبخوي بس بزاني آه بسري دا ظالبو يعني بسري دا ظالنا بو بسري دا ظالم عين إرادي خوي تيا دا نامينه إرادي خوي تي دانم أو ده هي بقرية بلام بيد درنسي بلام كده قرية تسي درنسي بيد درنسي ده هي بكوخي كوخا كي رادة قرية وراز تخو ده تختوه ده تختوه كاكا إيه بجمين هي بجمين إنسان ونيا زارو دنگا چي ليو ده إذا بجمينش دبتهو يسي زارو بيد درنسي كا أگر بيتو بسري دازال بو أوشتانا نيتواني كنترولي بكا نيتواني كنترولي أو نجاكي تيا نجاكي درستا أما التبسم فلا تبطل به صلاة بلا زدخني زوزار الإنسان نوش لكو خو جينا جيري ونيا مدارج يقزكوكي لما نقصش سيرو سمرة دكا إنسان سيدي تي زردني زدخني أو زدخنا نوش لكا سيا نوش لكا بوطلنا تغيير نيتي كإنسان لنا نوش نيتي غورا أو نيت غورا ندبتوهي أو إنسيا كنوش لكا بوتصلى بكابرة مغربة دري والله كعكت شيء دري عشانية عشاء ما إنه دنا نية جورا شونك ناكل نية نقول نية قط ما نسيده بتيه دابي بعزمي تدابي أجر عزمي تيه دا نما كعات تسيله دي كعات نوجك سيا نوجك باطل دابي نويم سيا استدبار بشتي كردن لسه بشتي كردن لقبلة يعني روار جيران لبروي قد ما استقبال قبلة شرط أساسي من شروط الصلاة ونيا سواء تعمد ذلك أو أدار شخص غصبا هردو لهردو حالا بخوي كابرا خوي ورجرا تعمدا كعمدا ويكر يان كسيك هاد سوران دي برام لكسا سورانك خو كابرا أقر ينتو هقرتي هقرتي هقرتي لنا أقر أو بابا تيشي دي برام سوران دي وازي لنا كابرا شسين يكر قراوة هو نجاكي تيا نوجك بطل نبي ولا مكابرة سورانية وإيش لقى سورانة كه بردوام بو أو نوجك يسلي دبي أجر بيت استقبال قبل النبي لو كاتي نوجك يسيا بطل دبي نوجك ي بيوستا بكا بكاتوا بويدري ها وفي حالة الإكراه لا تبطل إلا إذا استقر مدة لحالة إكراه الدار باطل نبي إلا إذا استقر مدة كمديك راوستي يعني إكراهك نامينه كإكراهك نام إنسانك اللي بقرأتو تشندر مديك راوز لكواتب ووضعك رازية أو بابتان دين سر سجود السهوي كديارة أقربيتو هليك را حلاش دوش يان سنتك وازلي هندرا يان مكروهك إنسان كردي لسن بابتي بابتي كهليك را سنتي شي قلت ابعاضك بزهشت يا مكروهك لما ركاني صلاتي كرت او لو حالتي سنه انسان سبا سجودي سهوبه اگر انسان سجودي سهوينه برسهو شي كربو یا مکروه چی کربو یا سنت چی بجیهش بو گوتمان سجودی سهو چیا سنتا اگر به تو زوری پیچو بو پیوست نه که لپاش اوی کنویجه که تاو کردی چی بکا سجودی سهو کرد بلام اگر به تو نیزی بو حسلامی ده او بیری هاتو او دکری لپاش نویجه کشتیا سجودی سهو با ایسا باش السهو نسیانو شی و الغفلت یعنو بریتی لوی که انسانی که لسهو که لنزانیم بکا والمقصود بالسهو هنا خلل يوقعه المصلي في صلاته بريت خلل هيك دروز دبي كم كوري دروز دبي او كم كوري بريت لوي كهل هيك دكا اركانك بزيدين الباشا اركانك كان دوباره دكات وركعتك بزيدين ركعتك هاي الباشا بي ديكاتو يا ركعتك زياد دكا زيادك او همو دبت خلل دروز دبي يانسيا سواء كان عمدا او نسيانا لهود حاله دا غير بيتو عمدا بو نسيان بو ويكون السجود السهو محله في اخر الصلاه اگر به هندش شد عمدن بی که انسان گفت من نوجه کی زیا نوجه کی بطل دی ورا او بابا تانی که عمدن دی که نوجه کی زیا نوجه کی بطل نابی نوجه کی زیا بطل نابی و یکونو السجود و محله فی آخر الصلاة جبرا لذلك الخلل با قربو کرنوی او کم کریتیا نوجه کده هی کلمه زی بشافعیش شونکی چند را شونکی پیر سلام دانه شونه که پیر سلام دانه این زیاده تفسیری کردی اگر به تو خلالک کمو کوری بولیره اگر به تو خلالک زیاد بولیره والا لمزه بی شافعی سیا شونه که چون داره لپیر سلامه حکم سجود السهوی و هو سنت عند حدود سبب من اسباب من اسباب التي سنتحدث عنها قدمان سنت وازبنیه و کدیاره مشروعیت که لوحاتی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیجه ظهری کردیان عصری کردیان لپاشوی که تواب و دل یدین هاتیه گوتیان نویجه که کمی کردیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم لپاشو لصحابه پرسیو لپاشو هاتیه دور کعتی دی کردیا ثم سجده سجده تین لپاشو که او دور کعتی کردو او سجودی سهوشی چیه بردیا اسباب و سجود سهو اوشتانی دبته هوی اوی که پیویسته که سنتا انسان سجودی سهوی لوبا ایت رو که المصلی بعض من ابعاض صلات وكو قدمان نمان قو السنة كان دبت أبعاضه لبدبر هيئات يك لو أنا قدمان قنوت لما زي إمام الشافعي سيا أبعاضه قدمان تشهودي دوم سيا أبعاضه أقربتو إنسان لبيري كرت بيوزناكا كلبيري كرت بيت سبكاتوا بإعادة بكاتوا بإعادة والله بس سجود السهود أطواني السنة لبو قربو كرني أو سنتانا سجود السهود سيا دبا الشك في عدد ما أتى به من الركعات أقشت شهبو كشكت هبو جهاني عندك يقين كم ترينيا بونمونا تشكت هي لويكا كا شكك لبين سنيا لبيني يكو ديا بونمونا أتو بچه ها ورد أغري بيه چه ورد أغري بكما كي ورد أغري شكك لبيني سيو ساري بساني ورد أغري سي ورد أغري لوانه يتو ساريشت كربي لوانه يا لوانه سنديش بي لوانه سيش بي كواته تو سيكي ورد أغري لپاش اوی که شکل دروز بو که ترکعتی چی دکی که لشک دروز بون لو که تی پیویستی بسی هیا پیویستید با سجودی سی هیا سهوی سهوی دکی چون که لوانه گریمان دکی ترکعتی که چلی کربی رکعتی که زیادتر کربی نه کمتر نابی بکی چون که داری بینی سیو ساریه ساره که طرح دکی داری نه سارنیه سی کمتری بیره گری سرکعتی چی دکی دکری چن بی دکری وکی کردیت جمعه تن بی جمعه پینز بی جه سجودی سهو وکی دبای اما لو شک بعد الخروج من الصلاة کسا کشتی لو دروز بو کل نویج لناو نویج او گوت من باشی و مامالی لگن ادی بیتو کسا نویج دکاو تواو دکاو سلامی دکاتو داری اره سی بو یان سار بو او پیویس ناکه تواو خلاص نویج کتیه پیویس ناکه تلیب کی دوباره بکیوا إلا لو حالتي كسي تشيش تو برونيجك كوتا هاتيا زاروي زماعات دكري حموخو كس ناري سبحان الله كسا قايل اخونيا امام ايش قايل اخونه بك هذا ايش كتيا دفوتي وزع قايل دفوتي لخود منو كس قايل ادري امام صلى دريت اري اري سير قعد ماك ادري امام صلى شركا كلون سنه تقول سبحان الله والله كاك تاكيد نكو او لو كاتب في وسط سكان بيستبين ركعتك ايسيا اعاده بكريتو لو شك بعد الخروج من الصلاة فإن هذا الشك لا يؤثر على صحة صلاتي وتمامي إلا في النية تأثيرين يسوك الراس تخده ديكاتو أقربيتو إلا في النية وتكبيرة الإحرام أقربيتو لنية لتكبيري سهو يكربي لو كاتب سنواجه شي تبكاتو سل نواجه كي سهموتيا سوك تكبيري إحرام لكين درا ركعت سنما هي كم تواخلا هي كم تكرديتو نية لكين درا نية تشكاتو كتغيير لنيتكي قم أنت بودا بنواجه كي سليبكي نیشه که پوصل کیو. بود من نیت اتوجه تا کابره نیوجی نیروان دکه نیتی عصری دنی. عصری دکه نیتی نیوجی نیروان. اگر بیاد تو بیره هاتون نیت که غلط کنده می نیوجه کسی لیب که. نیوجه که دوباره بکات و بس رینی نیوجه که. ولی اگر بیاد تو ل نیوجه که کوتای هات دوی بعد یار که کار سر کاتی کردی آه راست خود دکه. یک کاید دکه و روزی نیوجه من دکر مغرب من دکر کابرش نگم اما ولامید اما مغرب ما کرد و عشاء ما کرد. بجمع قصر كابرش فقيري نيزاني هالراس نقمها تركعتي عشاء ما كرت فاصل خو سلامي دا ما زاني ما قلت ما كاكا من وجي تركعتك قلتي أما قلت من تركعت ما كرت كاكا قلت والله ما زاني سيء قلت ما زد كاكا اللي بخو تسوكا نيزاني يك ركعت الماء ركعتك إيش ذكي نيجي كيف كولا فاش أو يتسديبك سجوجي سهو إلى بوبا ليه قاعدة إيش مهمة سهو المأمون حال قدوته بالإمام اگر بین تو آمین استاد سوم لمزگوتی نیوجم کرد لگر ایما هر نیوجی بو قبلین سهوا کلوی بو ک سنتی کی ابعاظم بجهش بریتی لوی ک تشهودی دوم بجهش تنها دانیشتم آگم اینه ولی دانیش نکی پاش لوم بجیار کرد او دانیش نه تنها دانیش بود تحیات کم سیا نخویم دیا آیا پیوسته آمین کاتک لا امام لخود ابتو مأمون كبير سجود سهيو باتسون كدري لو كاتي الامام ضامن امام قربو استكاتو خللي چه دكا خللي مأمون كان دك هر سنة مأمون كان غلط شيان كربي باش او غلطاني نابته هوي باطل بوني نوش ها او غلطاني كقول مانسيه كسهو يشتي دا يعني كمخالفه سنه دا مكروه يشتي دا او دبته هوي امام كان يوجه كإمام دبته هو قربو كرنويسي أو هلاياني كشي كديكتي مأمونة كان كديكتي بلان بقيت سوانا نيت مان برين كاكا مأمونة كان كضامني نيوجي إمام دكن دبي بوي داري هم زادرين كاكا إمام دبي لنيوش كردن دا زور زور آقاي لخوبي تون كضامنة حقي شي لسرا ما في أوهم نيوش خينانة دكبت سرا تو لنيوش قبولكات لزواي نيوجكات لخشوعكات لقرآنكات تنها بريكني سنبي بریکنی نویش یک نبی ولی که اگه امامو نه دبی خویل ابو حاضر که آورت سب خوینم آورت نت نخوینم یعنی استا امامی استا که اماما یعنی مصحف اجلا پیش خود دانه یعنی خوی بسن آد یشی ورگرتی ولی که اگه امام یعنی امام دبی متمکن میلته لحفظ قرآن ده اگر نگر هیزی لب نبی پین زوی لب نبی پین زوی لب نبی اگر نه که یعنی اصل و حافظ قرآن بی امام حتى أو خلك تنهاجي بس سن آتيك نبيها دوباره دبتو دوباره دبتو آتي كاني هم سيا لك الرونو أشكر عليه نقل شيء من أفعال الصلاة ركنا أو كان بعضا أو صورة نقلها إلى غير محلها وهو القيام كبريتيا شيني قوازنوي أركان كاني الصلاة قراءة الضلي ارتكاب فعل منهي عنه سهوا او منهياني كباس ما كرت كانسان عمدا بيكا نيجاكي قد مانسيا نيجاكي باطان نابي بلام سنته او مكروهاني كر كسبكا او مكروهاني كر سجودي سهو ببا سارم ينقل شيء من افعال الصلاه ركنا كان وبعضا كبريت لوي كزيغور تشيبكاتون بسبع عبادتك كان قد مانسون كيبا مسالي عبادت اشتكي سيها توقفها قراءة الفاتحة في جلوس التشهد أو قراءة القنوط في الركوع أو قراءة الصورة التي يسن قراءتها بعد الفاتحة في الاعتدال يسن يسجد لذلك سجود السهو في آخر الصلاة أقرب أشتاني كرت عمدا لاشا لو كاتي دبروا ويشتيشي بيت سواني ترتيباتي سي كريا ترتيباتي نويجي كريا لو كاتي بيبست سبكاتن بيبست سجودي سهي سهوي با كيفية السجود ومحله ومحله سجود السهو سجدتان كسجدات الصلاة يا روا سجودك وكو سجود نيدك وكو ديار نيتي ديني نيتي سجود السهو وكلناه ومحله آخر صلاة قبل السلام شوني آخرين نويجي وبيش سلام دانو ليرة فلو سلم قبل السجود عمدا أو ناسيا وطال الفصل فات السجود أقربيتو عمدا سلامي داو يعني ناس أقربيتو لبيري كردو هل سنة كسنة شوابو كسجود سهو بلام أقربيتو فصل شي زور كتبيني نويج تاكر نكو هروا بير هنانا وكي فات السجود لو كاتب يسناك سجودي سبك سهو يبكا وإلا بأن قصر الفصل فلو أن يتدارك السجود بأن يسجد مرتين بنية السهو أقربت وبيرهاتو لباش نواجه تاويش كري السلام إذا وبيرهاتو يعني كميك قلت أستغفر الله أستح وبيرهاتو كاتي جزور نقول لو كاتي سدك سجود السهو دباتو نية ديني لباش سجودك يبردو سننوي دو سلامي ريكو بيشيشتيا دادا توا بأوش توابي كما سجدات تلاوة بهمان سوا بهمان شوا سجود تلاوات يج بهمان شوا سنة أو ديارة كاتيك لتلاوة القرآن أو كي ديخويني أو كي جيلي دبي حموي لبو أو كي لنا نواجه أو كي لدري نواجه يعني قربيتو كسكاين لنا نواجه نعم برد أو بردي چه شي تداني مرزني أو كسي كديخويني تنها سنة بي لبوين لبو أو كسي دي بيستي إذا بتشيوك دي بيستي لسحالتك دي بيستي بهمان شي سجده تلاواتش همان شرطکانی نویجی تیده همان مرزکانی سی تیده نویجی تیده به همان شیوه به همان شیوه که تکبیری دکی که لپاش سلام دانوی تیده همو صفتکانی سی تیده صفتکانی نویجی تیده ببی دست نویج نابی سون که هنده مذهب مانه داره ببی تیه او علاقه جزئی صلاته جزئی صلاتی همان حکمی صلاتی نیه او یک لمذهب کانی ظاهریه که اگر بیتو بی دست نویجی بی لماذا يعني تكبيرينا يعني راس وخو إنسانة كده الله سجودي دبوتو دعاء كيد أخويني سلام دانا وشتشنا وما زابي زاير الله ما زابي ما مشافعينا تكبيري دبي دبوي بسينا سجودك لبا سجودك كيد دبي لبا وشهر دسوس سلام دديه همو شرط كاني صلاة داد يا راس عدد السجدات إيش قلت من ساردية صورة كاني همو باسكرية ومن كيفية السجود ومن أراد السجود ومن أراد سجود التلاوة كبر للإحرام رفعا يديه ثم وكباس ماكر كبوشوي كلمزب شافعي كبيوستا بوشوي كسجود سجد التلاوة وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قيشتنا صلاة الجماعة.

باندان وقامت كردن لسردمي في غنبري خدا صلى الله عليه وسلم كاتي مسلمان زوربون في وزبو بانجام داني نويج بكومال أقدار بكريتوا في غنبري خدا صلى الله عليه وسلم فرمان مبلالي حبشي كرد بدن قزولك كي بان بدات إنجا مسلمانان يك ويك وبول بول برو مزقو دچونا ودستيان لكاركانيا هال دقل دواتريش پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم فرمان مبلالی کرد قامت کات بمشویا بانگ ددری الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان

0: وسنتنا دوای بانگدان او کسی گوی بستی دبه وکو خوی ولام داتوا تنها لحی على الصلاة وحی على الفلاح بلت لا حول ولا قوة إلا بالله. ونزال دوای بانگ
1: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
0: پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمویتی او مسلمانی کات گویل بانگو بله
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته
0: أو شفاعتي مني بو حلال ذبيت لروج دويدا. بمشوية قامت ذكري الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسن بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسن بعشر أمثالها. لا أقول ألف

ضاد بضحى وهاج، طاء في طه والطور، شين شرح والشمس، صاد في الصف المبرور، ضاد بضحى وهاج.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي: آسان كابن قرسي مكن مجدردن بخوفكو دوري.

0: شش هفت هشت نو ده
1: دی هاوریان با جاری کیتر بیلینوا
2: دی

جيبوا جهاز سخن ليلة هاتي ماكو تعي برنامي أمرمان تادي داري كتير أخوي قورتان نسخيرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خوش كانوا براني بريس سلام ورحمة وبركاته إخواتنا للسربة. أمشو إن شاء الله أتشينا زنجيري بستبينجي باسو خواس زنجيري بينجم لجياني بيغمبران صلاة والسلام إخواتنا للسربة. أمشو شيء بسحوتي شعبان وهذا بسشش لسر بسحوتي شعبان 1445 كوتشي ك شيء حوتي سيد 2024 زاينيا. امر ان شاء الله لخدمتنا بس لا بابتي ككين ك لو تاري بيشوش اما زمان بيدا بابتي خلقي حوايا اما لو تاري بيشوا بس يوم انا كر كخوي غروم يربان ادمي دروس كرت لپاشا پاش اوی که ملائکه کان پرسیاری ان کله خوای گورو مهربان کس یک فساد و خراب له سر زوی دروسکا بو دروسیکا کاته که ملائکه هیو تسبیحاتکا دای خوای گورو مهربان بو جواب دانه ملائکه علم یک آداب آدم لناو ملائکان یا هر او علمش هوکاری اوی که خوای گورو مهربان پلو پایا دات آدم و فرمانه که به ملائکه کان سجده ببن همویان سجده بوا بند الا ابلیس نبه که سجده نبه خواهی گروه مهربان لرحمتی خواهی داری اک لب قناغه ها که لرحمتی داری اکا و او مناقشش لدرسی پیشو باس ما کرد پیویس نکد دوباره که اینو لما وی خواهی گروه مهربان که آدم امینه تو بطنها هندیک لزاناکن افرمون سباس یکن انشاءالله آیا خواهی گروه مهربان لب قناغه حوای دروس کردوها دعایی چونه تباشتو یعن خواهی گروه مهربان آدم آدمی لناو خصوت ناو بهشت و دعای لناو بهشت ها دروسی کرد دو قول لبین زنکانه هیچ بلگه یکی صریح لسر هیچ کامیان ناتو الا مفهومی آیت که خوال قرآن فرمه و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، یعنی زوجکی دروس کردوا حاو سرکی بو دروس کردوا فرمیتی یلا دی بچنه بهشتو بو امنش لیره باسی اکم ظاهری مفهومی آیتکا اوه یک خواهی گروه میربان حوای بو دروسکا پاشان فرمه بچن لناو بهشت آب می النوا. طبعا حواتون دروس بوا لکتابی تورات هاتوا که من نسخه لبردس ما هیا لکتابی تورات هاتوا علی خوای گرم مهربان لناو بهشت آدمی دانا بو بو خوی خریکی خوار نیمی وو تنیا بو کسی لگل نبو قصی لگل آب که خوی تنها بو بیتاقد بو روشی کن خوی لیکوت خوای گرم مهربان یک اکلا پراسوکانی آدمی در کرد لا شوی خوی گیاندار یک بابلن مروفی کی تری دروس کرد کمروفا کر رگزی برانبری تی رگزی میا خوت بو کات خوری بو بینی مفاجئش تی تازه کرد بو اتر بو باوری یک تریو خوی گن می ربان لوحشتی اور رزگاریک لا اسلاما هیچ بلگه یک نه قران و نه سنت نه تو که خوی گرو می ربان حوای لا پراسوی ادم دروس کرد به بعم حدیث یک معنی لا صحیح امام بخاری آیا أفرمي استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. عمل البخاري هاتوا شراح حديث كشتيان الريك للاي تشبيو دريان كردو خلقي سألين سيركن جند براسو هي بياو يك براسو كم ترو أما باولنا ومانا إسا إمرو ام مناقشه زور زور زاله لناو کومل گای هلن جن د پراسوی هيا پیاو یک دانی زور جلکاتی صبر و آرام جن با بیان جن د پراسوی هيا صبر زیاتره ل پیاو پیاو نوې هيا امرو امشتانه حلاکین بشوی کی زانستی درچین لناو او جنجالی کبوته کلتور لناو کومل گای و آی جن حدیثه ک علی حواله پراسوی ادم دروس کراو نه وانا علی جن ل پراسو دروس کراو ل ضلع دروس کراو عفوا الا الضلع، ضلع معناه شيء سلسل ضلع وستين. طبعا ام حديثي كواها توليرا وخوي قالوا من بنش لايات كافر يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده اي ويليك نفس دروس كردوا وخلق منها زوجها هر لنفسك اخوي زوجك دروس كردوا اما جاي مش تمره تو ظاهر المفهوم سهر كسك ليا وزيريم ايات حديثا نبكى مفهومه که واتیه گه که خواهی گروه مهربان آدمی دروس کرو دعایش لآدم پرچه که جا کردو تو حوالی دروس کردو
قصهي لبين زانا كان وأقول ليش ظاهري مفهوم آياتك وحديثك يا بلام قولي علماء لسلام بابتا لمفهوم تيجيشتني آياتك جاوازا علماء قديم زانا كان سلف رحمة إخوان ليبوك وابن عباس وكمالي كتر لزانا كان تفسيري دواي أوا بيان وياك خواي قورو مهربان لبراسوي آدم حواي دروس كردوا وطمان نص حديثك إيش صريح نيا لوا نالي حوال آدم أفرمي جن لبراس لضلع دروس كراو ضلع عيش مفهوم يكيك لمعنى كاني براسوا واتا جن تجن يا كام جن نالي حوا لكام براسوا نالي براسوي آدم آيا ضلع معناه براسوا أما نشد قليك قصي علماء لسرا قديم زانا كاني قديم رحمة إخوان لبي مفهوم ظاهري آيات وحديثة كان وبتوا ألين خواي قرو ميربان حوالي لبراسوي آدم دروس كردوا أما قولي قدماي كومالي كتير لزانا كان يتر بيان وايا لبراسو دروس نبو هني كان ألين ظلع مجازة خواي قرو ميربان وكو مجاز بكاري هنا إسا بلغي ترمان هي لسر أما ألين مثلا بول من أخوال القرآن فرمي خلق الإنسان من عجل يعني خواي قرو ميربان إنساني لعجل دروس كردوا لعجل يعني شيء من عجل يعني عجل يا ناوردوها إنسان اللي يدرس كردوها طبعا شيخي ابن عاشور رحمة إخوائي لي بيلي باسي لأنا مجازيك يكا ابن عاشور يكا كلا علماني مغربي عربي زانايكي قوري تفسيري كي بنابي التحرير والتنوير باسي يواكا علي هنك لمفسر كانت نوتيانا بلغي حمير عجل معناه طينة دا معناه قرة دا علي ومن قال هذا فقد أبعد واستبعد زور زور قصي دوري كردو أصل وأساسيني عجل يعني بلا حمود تفسير كان لسلا واقع على إنساني لعجل دروس كردو لآية ترى أخوها فرمي الله الذي خلقكم من ضعف يا ولا ضعيف لضعيفي دروس كردو ضعيفي تيا تا إنساني اللي دروس كردو قالت أمام معنى أو تانية بيك هاتي إنسان بريتيا لكائنك مستعجل بلا وهروها كوابو لفظك بلفظك مجازي بكاراتوا على ضلع دروس كردو يعني كأنه بارتيك جاك راوت الآدم بارتيك الأخوي أجينا أخوي لما جازا بكارات وأما بتعبتي زورك لزانا كاني شيعة بين وايا ولأهل السنيش شيخ الشعراوي وصلاح الدين خالدي ككل على المكان مصر بين وايا مفهوم آيتك آيت معناك مجازية هندك تريش ألين ضلع كمال معناها طول الزمان العربي هل معناه براسونا هذا لبرو معناه تلداوس دكتور صلابي بي واي لا كتبي قصي خلقا بس يوك عليك كمالك معناها توا هذا كم سري أو بعبة تبكين دكتور صلاح الدين خالدي عليه كات إخوة فرمي للنفس يك دروس تاني كرو نفس معناه كيا نفس إنساني الله نفس إنساني بريتي لك كمالك طبيعة لك للروح لجستة لكياني بشري لا كو أن دا مكان لجسم ماديكا لمشاعر لإحساس لصفات لغريزة لشهوة لحز علي آدمي لو دروس كردوا لبروا نفسك لسرتاوهايا بدر لآدم لسرتاوه خواهي قروا مربان بيكاتي طينك أو غرائز طباعنك قال قرآن من سلالة من طين سلالة بريتيا لأم صفاتنا كلنا قرّك كوي كردوتو آدم اللي يدرس كردو دعائي لباش ماوي قرّكش بهمان شيوا حواي دروس كردوتو لا أمزانا يعني بيان وايا هندك على النخير ضلع معنى تري بمعنى تراتو مثلا ضلع معنى الرمحاتو بمعنى قرسائيهاتو كوما لك معنى ترياتو لبرو ناتو أنين تشخيصي بكين بلين إلا معنى أو بابتا هذا مفهوم قصي شيخ محمد بن صالح العثيمين كزانيك سلفية بويتشكا يساو قسمان باسكرت كومل علماء لو تشي اتجاهي كتريان هبه كساني كتري قناعات فيانا كان ظاهري مفهومي فتواي ابن عثيمين لسلام بابتا نزيك لقصي وانا وكالين معنى كي مجازية يعني الراس توقو معنى ظل عنادة كبرسياركي اللي كان علي متابعة بكب يا غنبر صلاة والسلام يخوة سربية فرمي فاطمة بضعة مني وبضعة مني معنى مني بارتشية بارتشيك الأخوم يعني بارتشي قوشتك يعني بمعنى أو تانية لجنسي من دروس بوا حتى أخوة قرمي ربان لآية تكاني قرآن أخوة فرمي هو الذي بعث في الأميين رسولا يا فرمي من أنفسهم رسولا من أنفسهم لنفسي خوان كما تأجر معنى من أنفسهم يعني بيعوصى صلى الله عليه وسلم كري قشتي أنا نخير يعني لجنسي خوان لشيوي خوان
للطبع خويان للزمان خويان لشوازي قصة كردنو شوازي كانت يلا من أنفسهم معناه نيا ككري أوان أخوان لوان دروسي كردوا معناه وايا طبائعي وك أوانا. ابن عثيمين رحمة الله عليه بظاهرا والرسول قال في فاطمة إنها بضعة مني لكنها ليست في خلق بني آدم لأنها خلقت من ماء دافق أولى بضعة لبارشية قوش دروس نكراوة هر أو بابتها بلام الله وجهك أخواخ ويزاني الله أعلم ظاهرا مفهوم يقصك ابن عثيمين شقرته بأو معناه باش كواتا إما دقي صريح مانية لسروي كوا حوالي ضلع دروس بوا قولي الراجح قولي سلفة بيقومان لا براسو دروس بوا أما قولي الراجح عم بوي قصة كان باسكر بوي كسيكي بإنصاف نبين لبابا خواهي قرم يا ربان لبراسو آدم دروسي كردو حتى قصيكي خوشي طبعا أما لحديث أنا أتوا أما ألين غيرة مطبوع على سر جنان غيرة كردن لبياوات تدرو جنك أي حزقة سيري بكا ألين ألين جن كوتر دار لشاي خوهنا بيني والله مويك لقي جاني بياوك بياوك تريزي شو بخوا موي فلان جنا أمزايكي موكي ناسي ألين رداوكي خوش باسا كان ألين روشي كان آدم دي توبو مال يك جارتيش آماجيك بيكر بس آوات شروك ما تفصيل بطن باس نك الرداوكا ألين آدم دي توبو مال دالة درقا حوايجي كيوا آدم هجي كيه هر خوم نيم دي تجوره و داني شوانا الله هر واسه ايريه كاو لكيو بوي چيت کرد نازم چي هجي بابا خريك چيت بابا هر من نيم هر خواه توي بوم دروزگه کس يتره ليرا الله نانا هیچ نيا يعني هان لدل يا هجي نكاتك جنيا هجي نيتر نبو لسر زويا يعني هجي نيتر لكيو بو الله قمانيك الله كاتي آدم هاتخ ولا سرقا فلاسو يجبيره جب زان خواه لا فلاسو جنيا دري ودروس نكت أنا قصيك بس يا باك قال أنا شد غيري هي حتى حواج جديد غيري بوا ترسيا أخوي قالوا مين رمان جاي كتير لبراسوي جنية تري بوا دروسك ولا أما شتيك واردة سير تعلينا يا قال لنا وأم كشت جنا جنا كتان دليل تار بيسكت شتيك ممنوع نبلا تان أساي دلي بيسكت عم بيجا كعك فرم بيكشف مكتفدي مخناو جهاز السونار وسيرم كعك نقطة ويجرمو اللي مدا بارحب أما بو خوشي بتان بسكت لنا كردواري قسيك باوا ألين جن ده براسو هي بياو نو براسو هي بيج ميرا كاكاو تايم النو من هي لايت اب من نويا هي جن ده لبرو براسو يك من در كراو كراو تجنو بويوا شتيواني أصل وساسي نيا مو خرافيات جن و بياو هر دوكو اگر مستقيم من دروز بن دوانزا براسو يان هي دوانزا براسو يان هي حوت براسو يسر بيجن بيجن ترو ريبس يعني براسو حقيقي راستي كان وانا راستين سيانيش البيوترن فيلس ريبس يعني سيداني خوار بيالن براسو دروين كان دو دانيشي هيا بيوترا براسو عائمة كان نظام اتر هالا بشتور نايتو بو برو بس لفقراتو درشو بو اوو دو دانيا واتا دو اوي سي اوي شحوتا مدا همو انسانيك چجن بيه چبياو دوانزا براسو هيا حوتي براسو حقيقية سياني براسو درويا دوانيشي لبشتوي نايتو تا بيشوا بابي جاوزي لبين نيرومي اويت لميش تنم خرافيات زور باولنا ومان لچن شونه كم قسنه بكارتي لشونه كم بياو دي تنه لجنداجي ولا براس دروز مون لارن علم شونه نه بكاري دي نه جنيش كات كباسي ضل قائمي خوي بكاشي بجي صبر مان زياترا الين كاك جن ده براس وهي صبري زياترا قينا تحملك جنو بياو وكو يكن هيج فرق لبين براس وجنو بياو انيا هيج جاوزي يكنيا باشا كواتا خواي غورو مهربان كلا براسو دروس كرو حديثة كش كبيغمبر صلاة والسلامي خواي لسر باسي أكاد أو براسوا معنى وتاني جن لارا ويتر جن طاو أبي يتر ورياي بيتو أبي نعزام چو بتاني اللي يبدأ كلا براسو دروس بوا نخير هيك كلا جواني كاني جن وتا خواي لبراسو دروس كرو بوچي خالي يكم براسو پارچه كلا تو لنا وراسي تو لنا وراسي بياو شوينك اتر تواو هالا قمي قرنجي جيانا و براسو كان باوش يان بود دلو هناو جرقو شويني مشاعر هستو حزو آرز وكانت يقشتي آوا قردتو باوش هلو بخوي معناي كتري تايا معناي وايا جن شوين خواي قرمي رمان لآياتي تريش أفرمي أفرمي لتسكنوا إليها سكناش بس ليريا هناوت بالدا تو بيو بوخي اما يك اما دو خالك تلا خالكان
بصفتي براسو خاي قرمي هربان دروسي كره لار بوتو خو لار بونوا لار بونوا لزمان عربي الظل جاري واي علان ضلع يعني مالا يعني لاي دايوا كاتي علان من ضلع يعني لا ضلع دروس بوا معناه واي مرون لا دانوي كتايا لاري كتايا او لاري ايا تشاكا يعني خرابا تصور بكا قرمي براسو من راز بوايا چون ابو يعني مثلا بقولنا براسو من هلا فقرات منو درقشي او براسيب شويه ام لا ولا من ريك وكو اجدها من لي اتشار دور من درك من بو يعني يان بشوي مربع بوي او باته دوي او باته بقريته يعني هنا من ريك او با يعني يبونا وكو امريكي زور ناشرين من بيهاد بو باراست حتى بمرور الزمن امعاء من لناخ مانو كما كما يعني بشويك تقلص يعني دريج ابو زور زور ناشرين وخراب ابو خاي غير مهربان كبراسوي بمن دروس كرو بشويك او باوشي كرو تا مع معنا نان اخوي هميشه اتباريزه هميشه بردوام يعني هنا وجانتي قشتي او جرقو دلو همو جانتي قشتي كرو تا باوش او باوشي بو كردو تا بتواوي باوشي بو كردو تا حرب معنى شويك اخوي قالو ربان لشنا دروس كرو لبروا اقربيتو او انحناء نبوايا جن ابو ماديكي زورتن دوتيش برام برمان ماده کی شخصیت من هیا لناو شخصیت هندی خال کی پیشن شخصیتی مربع پیشن همه شخصیتی کی مربعیه و حتی کسایتی چارگوشیه چارگوشه معنای چیه؟ او کسانی که دائما قساکن ایک یک لنشانه کن نو تنه بردام آوا کن هستی دسم کن دسیان آوالیه کن آوا کن دائما آماجه بر بشیوی چارگوشه کن او کسانی نزور کسانی یاساین ابی واب کی ابی یاسا قانون خالد بودن لخالك لا دي رك قصد قبولت ليناك جان ما بردام او مربع قصي كرت او انا بيجن كساني ياساي ناتو اين لقصي لايبدي اجد دواجن بيجنك ايش والله من بيويستا كاتتو اخواز ما بين مالك عائليك دروسك واي كرد ايثريوب زاني ياساي شخصيتي مربعية يا هيك بيجن شخصيتي مثلث يعني سيقوشة سيقوشة دايما اواكا اواكا تيجة تيج اواكاسي توران هني باشو خي سجي اوني بوتان بس كم باسي طبايع بكم لكاتك بس يا كم بوتان بابتك زور خوش زور بتشيجيشا او انساني كوا شخصياتي مثلث يعني تيجن يعني زور بخير اي بريار دن لشت يعني يكسر لبانتري شي واتن بو زاويه بخير حالتك تعيتين انا كتربو ريك اشي ادا لزاويه بخير اي ترابي وانا زوج اقرينوا زو بشي مان ابنه اما هو نصيحتي ابو وزن تشكبازي خلقي جناكين پیاو هی زور نرمونیان و هادو اول سر خوایا پیاو شی تندو تیجه او جنانی که ایشی املا اولا یعنی هی و توزی جار جار ایشی لارو لیرکن پیاو کنین تو رو باشه کاتی تو رو پینج دقیق تحملی بکه هیچ قسمک او تو رو قسمک دستی و شان قسم هیچ قسمک دوای پینج دقیق تر بس سر دو بو تو رو یکنی من جالس و با کس بیا بیا پیا کن یک سر زو یک سر مثلث شخصیتی شخصیتی مثلث چون با تیجی خیراتو خیراتی تو بو پانی او بيجي شخصي مثلث شخصي كتري بيوتر شخصي دائري بوي ام باسكر بهدف ما بو ليره شخصي بيجي شخصي دائري او كسانه چون قساكن دائما واقساكن ام حركاك يعني دائما رسمي دائره دروسكن اما ابي وابكين اوابكين اوابكين يعني دائما كسم مرونتي تيايا بر دوام قبولي خلقك حزك خلق سي مثلا قسي لك يكسرت تكتع جنجه او انحناء الجنان شخصيتك دائريه جن اتواني تحمل بكاله قلب ياوا بجي بياوا تشتدرو بطبع خريج زراعه سر يسمى كان بياوا دانش خريج نو تخواردنا لمالا من بيجو نو تخواردنا ويدانش لمالا ابو خينك او معاشي نو تيبوتي او سير مكان بياوا ابي برو زراعتك ابي برو جود بكا ابي برو جيربكا كيشبكا جيرو كيش اي شي بياوا جيربكا وكيششبكا كيش ابي او اويك دروي كرو بداس بيري كيشبكا تو دوي حیوان بیله لسری ایم که گیریب که بوی گن مجازه دعایی بیده تا با انجا گنم جاکه تو بوی نان دروس که و نیه دانشی لبای میزک توقع بکی تو سری من نان بیا با مالش تیوه من نیه پیاو که تیه چه تا درو با طبعی توشی کوملک حالات بیل هند جاره مزاجی لمال تیه کچ پیوستی به شخصیتی که دائری هیا هر جنیه تیج بو مثلث بو دائما بینی لگل پیاو نای کریه بر دوام بوی خواهی گارو میره بند بصفت جنی و دروس کرو انحناء ایتیایه بيجي شخصي دائري شخصيك كواء أو انحناء أو قوسيته أو نشاني قبول بونا خالك يترك بو بيعوان جاي ما ترسيه دوين فيديوش بلاي توجني بينه براسوس صفتي تات لدرو قوشتا لناو إسقان أجر لقال يا آوا احترامي بقري وريزي بقري نرم بوخوت أو تاني براسوس بوخوت إسراحة بس شكانت
اسقانکی تیج زیکن اسقانی پراسو زور تیج باب زن ودیای جنبن جن مرورت زور زور زیادی تا حتی نیش کنی شکانت زور تیج لبرو لجن بترس مشکنن حتی اتوانی پیغمبر صلی الله علیه و آله ترا فرمی رفقا بالقوارير شوشه حتی امن جوان سری که آوی تا بس شکاد استبره لبرو هول بدن جن مشکنن بوی لپراس دروز بو بوی من خوم ترجیح قولی وانا ادم کا الان معنای او شوازی کباسی که معنای وای کلا پراسو دروز بو خاله کی تله خاله کان بلاینی برز تصور بک اگر بیتو پراسو لاری تیان بیت بمروری زمان امانی لسر و یکش اکیوت خوارو طبعا من بشیوه یک خواهی گروه میرابن هر سر او خواهی قوسه هر آواج با قوسی دا بزیت خوارو یعنی یک پارچه صفتی دائری لا همو لا نکانو یعنی سیر که ام پراسو لگلو پراسو یعنی آو سیری بکل لبردمو آو دستی بیا بیر آو دائریا للایشو دستی بیا بیر ار آوایا و خوشی آو آتو تو یعنی با هموش شوازکان صفتی قوسیتی تایا بو اوی اگر بیتو صفتی مربع للایکی تایا و مروی زمان کاتی را اکی کما کما دل دابا زیت خوار ایب چی بلای دکتور جی ولا دکتور دل ما تتا لای معیدم بوم برزوکا دکتور بید منگنی بوداناو دلت برزوکا همو درگاک نبرو دروزبون یعنی لپراسو یعنی پرچه یکل لدوری گانی خو من پرچه یکل احشاء من هیچ معنی تانی تانی هر کسی لمو دوا و جنوتی یو لپراسو دروزبون بیش اگر لپراسو دروز نبواین اگر پراسو خراب بیت باوشیوی کتو پیجی پراسو لارا اگر پراسو دلار نبوایسا وقت دین سور بیام لولاد درک بوایا اما یک یک لبالگا کن یعنی دل تکو تخوار و بای و منگنه برزد کرده تو یان اوا اوا اوا اوا اوا گشتی برو جن نموزه چه که جوانه اما نشد گل یکنه ما عقلی ما بایر را ما بیر کردن وی منه من دانشتون بیرم کرده و تون بزن با چی خواهی گرمی رمان لما دروسی کرده آیا مسو کهتیه بشن بلا هر براسی نای زانین حکمتی خواهی گرمی رمان زور لما گورت رو بالات لما عقلی ما بایی چوه یعنی دل نیا با پخته بابتک اواتانی كنازانين حكمة لما بالاتريش هيا كخواهي قولو ميربان لو دروسي كردوا باشا كومالا إشكال دي تبيش من باسي يكين اواني كا لزانا كاني بيش ايما رأيان وابوكا خلق منها زوجها يكيك لوانا ابو مسلمي اصفهانية كصاحبي كتابي شيخ فخري الرازي لتفسير كاي باسي يكا عليه وخلق منها زوجها اي من جنسها يعني بس الشيكا عليك بيان وايا هل لو قرر دروس كلاوة كآدم إلي دروس بوانك لبراسو بلام قول الراجح والله أعلم لظاهر حديثة كاوتان لبراسو دروس بوا وأو فضل جواني جنا نشاني جواني جنا وبويش يكسر آدم ببينيني حوا إبهار به سيركا شيكي زور جواني بو دروس كلاوة ليرا كومولة پرسيار ديتا بيشوا اگر جن لبراسو بياو دروس كلاوة كومولة پرسيار شبوهات دروس به كيشا دروسك هيك يك لوانا علين كانت مادم حوالى آدم لا هند روز بوا لا آدم دروز بوا كابو كتي خويه دي چونه بي بخوازه چونه بي انسان لقل كتي خويه الزواج بكا اما ايك يكلا شبه كانه ام شبه لكاتي خويه لكاتي زواجي من علاكاني آدم كتو كري لقل يكتريها علان اما زواجي محارمة بياو لقل خشكي خويه زواجي كروا علان اول لكاتي خويه جوابي ويشا دينو بلام ليره اما يا اما بهيد جوري معناي ونا داما كتيتي كش او تاني لصلب به واتا اگر پارچيك يسلم دعاء علمي تازه بيابو طبعا باس يانكر باس امكاني علمي يانكر لصالي نواتا كان وتيان والله دراسه كراو خريك استنساخي بشريه كري او سباوي نمالنا وخلقا بس صالي نواتا كان متان كاكا يسا دين زلامك تيرن خانيك لجستي كسك دركن كما كما تغذيه كان ومروفي كتري ليه دروسا كان يجن كاكا اما دروس كراوة لكشتك علميا أما ممكنة أما علمشتك علميا دايو كاتا دروس يعني حتى فيلميكي كرديش كوميدي دروس كريا زلاميك كوبيا كان لزلاميكي ترو دعاي نازم شيء بو باو يعني صار إنه وتكان زور بابو كاتي جرانيكا هن بابا علم كيش ماوتر سنساخي بشري دروس كريا بشر دروس كريا لأنه وي آدم نية سنساخ كراوة كوبيا نسخة كليا كرنو يتر زلام إنتاجه كان بسنساخ دای دوای دای دای دراسه زور یان کر هاور دیان بر دیان لاخره واز یان لی هاور دوس یان لی الگر بر حال بابینه وسر بابتک راکیشانی دروس کردن کس یک شتکی تر لجستی گید شتکی علمی زانستیا هیچ مستحیل نیه و هیچ دور نیه و ام بشیش کلا ام جابتو نابتا نابتا کتی
اگر وابتانه يعني انسان مروفكان اگر بيت لا اصلا قشت ما نبينا كتشكر يكتري لبلو ما قشت ما نبجدارين لبيكا هر زلامك بين سالجاري يك بارچا ماده كان يعني بيت او خوراكاني كلا درو يكون او خوراكانيش بريتين لو بروتيناني كوا افرازاتي خو من جاري كتر چتو بنا و داركان و اگرت و اگر وابيري لبكيتو كابو ما قشت ما بيكاته يكترين ليك جابونت انا هيچ ربطي بونيا شبهه كي سرد و بمعنى هيچ ني خاي گرو مهربان لي دروس كردو شبهه دوم او تاني كا الين اگر حواله ضلعك لا براسوي لار دروس كراوا اما بيريزي بران بالحوا شكو خوي گورو مهربان ريزي لشن گرتو چون ابي لا براسوي لار دروس كرا من بس لاري كم بوتان كر لاري هيج معناي خرافي تانيه بقرا او نشاني جواني وچاكي اگر بو راس بويا او قش ما ناشرين ابوين كابو ميك كلا جواني كاني هيج لاري كم معناي سكاتي تانيه بلام لبال امشي اي مسيركن خوي گورو مهربان افرمي چي افرمي ثم جعل نسله من ماء مهين انسان الى اويك مهين دروس كردو اي خو اخو ايش فرمي ولقد كرمنا بني ادم يعني هو كاتب يجي والله لبر هو انسان لتويك قيزا وندروسك ايت الانسان بقيمته كابو محترمني ما دام لتو دروس هر كسي هر مرو فيك ليما قيز لو توك كمرو في دروس بو بلام كبو مرو فتوا بيت كاينه كيتر ثم انشاناه خلقا اخر خو افرمي دعاي كرنا على خلق كيتر يتر اولا براس دروس بو يا لشي غرينيا بلان معناه براسو كومل إيحاءات وإلهامات تيايا كواجن پارچيك لخومن پارچيك لجاني خومن پارچيك كهناو ماني قرتوتا آميز وابو أبيض زور زور نرمونيان لقاليان تعامل كين بنص حديثي بيغنبر صلى الله عليه وسلم لم حالتا إتر طبعا بابتي كهبو لدسي بيشو آماجن بيناكر بابتي أوي كوا إبليس سجده بو أين نبروتيان لبر أوا لبر اويك ابليس سجدين بردو بومروف كواتا اما فرماني اصلي خواي قالو مرمانا فرمي سجده بو خوا بون كواتا ابليس لسر توحيد بو خوا امري بيقرو بالشرك هو جماعتك والله يعني اواني كوا شبه بران بالاسلام والديني ابراهيمي دروسا كان يعني كامش لا هيك لمعنى كان جواب من داي وكا بعكسه طاعتنا كردني خواي قالو مرمان عيني الشركه خوای گورم یربان خوای فرمانه کا سجده ما سجده بوین برو کی رو اکین هر شونه مخالفه کردنی هر بو خوای اوا جوره کلا شرک شریک بو خوا قرار دادن کته کمروف قصه خوای گورم یربان اخات دوای حز خوا فرمی افرایت من اتخذ الهه هوا کس یک هوای پیش خوای خواخص ک معنی وای ک ام کس خوای گورم یربان قسکانی اخات پیش قصه خوا کابو هوای کردو ته خوای گورم یربان لرا خواهی گرو مهربان دوای او حوا دروس اکابو آدم که اینه که زور جوان اونده جوان که ایتر رمزی جوانیه لدرسی پیشون آماجم پیکر حوا جوان ترین جن بوا لنوی حوا کس نبوا بقی حوا جوان ولنوی آدمش کس نیه بقی آدم جوان بو بی یوسف جوان یکی جوان ترین نوکانی آدم نیوی حسنی پیدراو آدم خواهی گرو مهربان کمالی حسنی پیدراو همو جوان یکان لآدم کوبوتو همو جوانی کان لادما کو بو تو لبروا خوای گورو مهربان کته حوای دروست کر حوا زور زور جوان ابه شوی کی زور جوان هر لگل دروست کردین یان خوای گورو مهربان عورت یاندا پوش که بس یکن لمدوش ان شاء الله خوا پی انا فرمی ل دوای و دروسی کا فرمی خوا ال قران بس کا فرمی وقلنا یا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره دوای دروسیه که افرمی آدم برون بخوتن لناو بهش تاب می نوا. هر چی تن پی خوش لناو بهش تابی خون. بلام داریک لناو بهش تا های نزیک مبنو لی. دوای اوی که نزیک بون و لی دوای ظالم مبنو استمکار. دوای غضب تو رعب ملیتان. نزیکی او داره مکونو. برون بخوتن چیه کن لناو. لما ویا. آدم حواس ناو باش پیش او بچ مباسی شوازی چون ناو باش توش تکی آیا ام بهشتا کیا لچی شوینه که آیا کام بهشتا یا ظاهری قولی زانا کانو مفهومی آیتا کان کل قرآن تو او بهشتا کولا روزی قیامتا تیج همان بهشتا هیچ فرقی نیه لکوم الله احادیثه تأکید لسر ماکاتو هنیک لزانا کان الان نخیر او باخ یک بو خوای گونه مهربان تایبت دروس کرو با آدم و حوا بجیاله بهشت کلمه الجنه لازم نعبه یعنی باخ
قال القرآن فرمى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة وجماعتك جماعتك وانت وان باربون أصحاب الجنة يعني خاون باخك إذ أقسموا ليصرمنها يعني يصرمن الجنة قالوا جنة يعني باخ قالت ألين هنك لمفسرة كان ألين أو جنة أمنية كخواي قروا ميرمان لقيامة دايناوة بلام قول الراجح أو تاني هره أو باهشتيك لقيامة تيجي هندي أحاديثي مفهومة كي مخالب مثلا بونمونا يكم جار درقاي باش تكريتو رضوان الله بك أمرت ببيغة مصاصم لروجي قيامته أولا دواي خلقي آدم لبيش أخوي قرمي ربان آدم وحواخاتنا أو باهشتي كيسهن حموشتكان شكو حديث يكماني تأكيد لسلواكاتو لروجي قيامته الله أخوي قرمي ربان لم باهشتا مني در كلو كبويا قرموا هر همان باهشتا حديث تأكيد لسلواكاتو بويا خواهی گرمی هر من این خاطر نام بهشت و لآت کانه بچن شیواز یک بازی که یکی که نوتال سوره بقره خواه فرمی و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنة زوج یعنی چی یعنی هاوتا خوی زوج تاکی که زوجان یعنی دو دانا اما یکی که لغلط تیجش تگانی س عرب بعام س عرب لنا خواینا هم کلمه انتی اقداو جن زوج انطینی زوج من هذا یعنی دو دانا مدریت زوج یعنی یک تاک باب زن زوج یعنی دانه زوجان یعنی دوان الزمان العربية بتجوت ألان شفع عربي سألان فرد وزوج زوج معناه حقي بتجوت ونيا يعني هاوتا بالضبط زوج يعني هاوتا هاوتاك دوان بهيك وابن زوجان زوجي كان تاكي أو كي أمش أويا بتجوت بيلاو حشا لحضوري أوى ألان زوجان أما زوجي أويا وش زوجي أويا حشتك تاكي شتكي تربو بيوتري هاوتا أو بيوتري زوجك باش أفرق وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك نالي وزوجتك آدم خطو زوجك أي خمان بجن الله إنتي بجن الله زوجت زوجكي علي وزوجك نالي وزوجتك بوتي وعلي لزمان عربية تأنيث ظاهرية يعني حالتك بدر لا قياس أصل واي هموشتك لفظ مذكرة مثلا لين قلم مذكرة مثلا كتاب مذكرة لزمان عربية أجي هذا الكتاب نبي بلي هذه الكتاب اشتوى مستحيلة ممنوع بلي هذه الكتاب كلمة هذا مصطلحك عامة يعني نيرومي حديثك بيان صنف فرمي إن الرجل صار الرجل معناه بيا ونادى بلان بمطلقي كاتك بمطلقي وتد معناه بيا وجنا قريته خواه فرمي إن بيان صنف فرمي إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه يا لحسن فرمي وإن الرجل لا يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا يهوي به في نار جهنم 70 خريفا أي غير جنبه بياو قصا أكات جينا داتي إخوائي قربه هو قصا وحفتها صلاخات دوزغ أي جن جن بيجن هذا يوم ناقريته معنى إن الرجل يعني جن ناقريت أو الرجل جن إيش ناقريته لفظ مذكر لا أصلا دان نمعنى بياو أدان معنى جن دا بهي جور الأزمان العربية كاتي قرك معنى بوجن لفظك بكاردينين دين علامه بودانين بو يبزان اما بوجنا سلك انسان من ايات القران تن بو خنمو بعربي بو تاريخ خنمو بكردي بو تاريخ خنمو تاتي بغين بوشي عرب لزمان عربيه تانيث تذكير جاكرا قال القران افرمي ومريم ابنه عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه معنى ايش يا مانا معنى ايش يا مانا يعني همو لفظ مذكرك لزماني عربية بونيرا قرأتو بيويس ناكا يما اگر بيجين بياويكو جنك بيكا ولا شوينيك ابون روشي كان ريانك البياوكا وتي جنك وابكا جنك وتي بياوكا وابكا بياوكا وتي جنك وابكا جنك وتي بياوكا همو جاربي وابكا بلام عربي ولن قال لها قالت له قال لها قالت له تواو بالرياوة قالت يعني جنك وتي قال يعني بياوكا وتي لها يعني بجنك وتي له يعني ببياوكا وتي على مدان راول زمان عربية بوي نيرو مية جاكر لا شو نيكا بيوس من بعلامين نيرو مية نما تاع كينا مينة علامين تأنيث كينا مينة بيوس تبيني لزمان عربية علن امرأة حامل جنك حامل نالن امرأة حاملة نا بينالن حاملة بو لبرو بيو حامل ناوي تاع ما نجرك بيالن امرأة حامل بيوت امرأة مرضع نالن مرضعة علن مرضع في استفيد بتأنيه أي زوجي وزوج دوتايا هردو كان زوجا هركات الزوج إضافة كرياب ولا لفظ مذكر يعني جنكا
كريا بلاي لفظي مؤنث يعني بياوكا وزوجك اگر بيوتا وزوجك يعني بياوا اگر تي وزوجك كاب وبياو بكا يعني مجنا تواو هاو تاي بياو يعني جن هاو تاي جن يعني بياو ريك امام مداري اويك ولا اسلاما مجاري هاو رقص خوازينيا بياو بو بياو جن بو جن نازم چه مانا هيچ مجالي كي تاني نالي الله بابكي هيا الدنيا بو عشقي مجازي بي نالي چيه او بابا آدم كرو حواك يك درقامان هيا بو عشقي مجازي و دل داري بو خوشويستي آدم كرو حواك لو زيات رمانية طواب هيچ معنى كي ترى الله قريه بو يا اخوائي قرمنا فرميه وزوجك يعني چي يعني جنكت هيك بيجي عوني الله زوجك يعني بياوكت يعني نا زوجك يعني بياوكت زوجك يعني جنكت هردك شي زوجه هيك كش دروسناك قالت اخوها فرمي وقلنا انجا بلا وقسك برم برم او صي عربي دانشتو ولا ما هي اضافيه بكين انا جايز الزماني عربي ابلي زوجتك فصيحني بلا فصيحه بلا افصح واي ابلي زوجك فصيحه ابلي زوجتك ليك شو انا نبي ممنوع على شوينك بس زوج ابلي زوج كي زانيت يا فقه كان مزانا يلا لشوينه كان ممنوع بالزوجة بلاي زوج لعلمي ميراته لعلمي ميراته ممنوع بلاي ماتت زوج أبي بلاي زوجة تا إليه بخيلة بروشنو بياو جاب كريتو لغيري أوا ممنوع نية زوج زوجك وزوجك بكاردي جائز بلاي زوجتك لحديثة هاتو ثابت بكلمة زوجته فصيحة هيك شيء يعني بلام أفصح واي بزوجو بكاربي أو معلومة كي زماني عربي بو إضافة مكت جوابي كي شيء تيابو ما بس لم إضافة بس لا يعني زمان عربي كان أبو خل كان بيابو نعلن أو النية القرآن الله هو الله كابو خواب ياوا بون الله هي الله ها يمشي شبه هيك بالحيدة كان بلا كانوا نعلن ها خواب ياوا وني الله هو الله الذي لا إله إلا هو بون الله هي الله التي كابو خواب ياوا والله نعوذ بالله هما جواب أبو كسانة كبلي لفظ مذكر نبو بياو نبو جن لفظ مذكر لفظك عام بو جنو بياو جدان راوا حركات يقرك ما نوج لفظ تايبت بو جن دان راوا لفظ تايبت بو بياو دان راوا لفظ عام لفظ مذكر اهم مشتك قريتو عقل وغير عقل مروف انسان وجاندار وبيجان اوي مذكرش لفظك مذكره الا اوي علامه تانيث بياو بياتو يان مؤنث سماعي ماني لزمان عربي كمان بكالوريوس لسر مؤنث مجازي ومؤنث مجازي بريتي لو مؤنثاني بتايبتي بش السماعي كيتكم مجازي عامه مؤنث سماعي شص كلمه مان هي لزمان عربي بياو تري مؤنث سماعي لعربي سراوك الشمس كلمه الشمس مؤنث خوافر من والشمس وضحاها شمس مؤنث اي قمر مذكره والقمر اذا تلاها نالت تلتها تلا فاعلك قمرها ها أقرته بشمس يعني والقمر إذا تلا القمر إياها يعني أوي بيده كابو قمر مذكرة الشمس مؤنثة بو مذكرة مؤنثة نازانين سماعية مذكرة كي شمانية بس بو شمس مؤنثة نازانين دس يد مؤنثة خلقكم من نفس واحدة نفس واحدة بمؤنثين نفس كلمة نفس مؤنثة كلمة يد كلمة ساق كلمة عين العين البصيرة العين عين مؤنثة بوتي نازاني أذن يوتك مؤنثة أذن صاغية مؤنثة تواو سندقان مؤنثة هس كسبي خوش كتابي كي بناوي القصيدة الموشحة بالمؤنثات السماعية ابن الحاجب كردية ابن الحاجب عالمي قوري زماني عربي كردة لسرطاو دس بيك علي أما الذي لابد من تأنيثه ستون منها على عين والأذنان شصدان من هي أبي التأنيث بكري هيك مناقشة يعني لقرآن شبت بمؤنثياتها كتشاو دس العين والأذنان هردو تشاو هردو كيو يتربعسي دسو خورو أوش تاني كبابا مؤنثاتي سماعينا أولا ببورن ملاحظة كم زماني عربي وزياتر تأكيد مكرو چونك هر أصلي داناني أمز الجيرباس وخواسما بس موتانيا هنو بهنو بشنية سر هموش شبه كان كبران بر إسلام وروجين ري يكيك لوانا أما يكيك لو شبه كان مصدركي قراتو بو إيرا آيا بو چي عليه هو الله نعليه هي الله لبر أمايا لبرو هو لفظك دانا راو بو نير لفظك دان راو بو عام هي بمؤنث دان راو نك هو بمذكر دان هو دان راو لفظ وكوشون إما لفظي كردي لزماني كردي أفر لفرق نية لبيني نير وميجين أو سأل أنجليزي شا هي وشي هي ليه مهر أو هي يمني معنا بهي جور فرق لبين نير وميان بلا ما واناتون لفظي ميان بجيا دانا ولفظي كتابتي أنبوي دانا بهر حال خواهي قلوم يا ربانا فرمي وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا بخوشي وخوش بختي وخوش جزراني برغد وفراواني وسعود الفراواني ودل خوشي
اگر فرقی هیا سه زلامی وای دولمانا کاکا وگشتی پاره بوتو بس لناو خفت هیا دولمانا کن گیوم لیا بگرن گر خفتت هیا دلت تنگا حاصل خو خواب آدمی فرمو و کل منها رغدن کاتی خوش دولمان بی رغد بجیانت تو جیان کشی کرتا ناخوشی شو روش خمی بازگانی کت او بیره او با آرت شماری پاره کت بوت دو میلیون دولار جی کی بیکم سه کی بیکم او تانه فلان کس شش میلیون دلاری من سه میلیون میه کی بیکم شش لنا و خفته که زین لوسی و درچوی یکسر میراد خوره کان دیان سری نکات خان قوری دیان بخوی باشه که خوی واو ارواو توش ثم لا تسألن نیوم ایدن عن النعیم فلب که ها و کل منها رغدا هی دولا من و کل منه رغدا پارکت و رغدی لی بخو واس بیر ال راو روان و کل منها رغدا حیث شئتما چون پیتان خوش نلم خوارد نید ناو بهشتا بخون بدل خوشی و یعنی چه جویک بو آدمی تیابو چه جویک لسر یک هاری بود پیابو کس نیا نخسوی هیا ناب هاوزاوی هیا نهاوزاوی هیا نخوش کشنی هیا بقصه بخواب که بجه نزنم چی انجا بو آد بو حوایج نه خسوی هیا نه خسوری هیا نه دشی هیا نه کس بخوان جوی که رومانسی بخوان قولی که انگه ده بناو ام باخو باقاتو او میوه بیغو او یعنی ها نه ایش بکن نه کار بکن او تا هاوش تکاله بردستان نه تعزیه و نه فاتحه و نه مشکله نه خم نه عیج عیج و کلا منها رغده من هشت هاوزاوه میه وكل منها رغدا حيث شئتما برغد بخوت برت شي اخوي بخوت بخوت لنا سدوها وزامل طبعا بشي نهر شو يعني هدوها يك دوها وزامل متى سدواني تاع علي وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين نزيكي او دار مكونه سبحان الله تصور بك بهشتك عرضها السماوات والارض حتی خواردن هی که قط تامی اوی سر زوی قط وک اوانیه پیغمبر خواست اصلا فرمیه شقلی هر همان شقل بس تام و تامنیه یعنی عرض سماوات و ارض کم ترین کس لروج قیامتا که بهشتی پی ادری دا اونی ملکی ملیکی که لسر زویه دا اونی ملیکی که لآسمن افرمی خواه پی افرمی برو بقی ملکی اوا او نو او نترو او نت ده او نی ملیک یک تدامی لدنیا پاشا یکی جاران نکیسا هرمی کی هیو هرمی که هل جرد تهدیده نه پاشا یکی جاران امپراتورتی وکو امپراتورتی کسروی وکو امپراتورتی فرعونکان وکو میقادو وکو کسرا وکو امپراتورتی رومی ده او نی هی یعنی لسر زوی زیادر مساحی لسر زوی زیادر یک کم ترین ده نه پاشای کی جاره امپراتوریتی یو امپراتوریتی کسروی و کو امپراتوریتی فرعونکان و کو میقادو و کو کسرا و کو امپراتوریتی رومی ده اونیه یعنی لسر

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم برزانم لخزمة درسي دوهم كتاب أذكار إمام النووي لخزمة يا أبين كيف كل كتاب زورنا يا بكان كزانا ينفرمي أن بعد دار واشتري الأذكار مالك يخد بفرش بشرت كتابك أذكار بكري لما لك تديني هم جور كاني ذكري إمام بو إمام باس كردوه قيشتني تأوي كإنسان هاتنا ومزقوته وتذكري بخيانه أفرمي يستحب أن يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم سنة دعاء إنسان هات بردم درقام زقود أم دعاء بخيرنا بنا بقريب أخوة أخوة بنا أقرم بتوي عظيم وقورة بنا أقرم برورد قارة بدم شاوي كريم وجوانيتو بسلطان ود صلاتي درش خيانيتو بنا بدل الشيطان الرجيم يا إلهي إن جاء الحمد لله بكات صلوات بالله سر بيغمريان صلى الله عليه وآله وسلم إن جهاورك اللهم اغفر لي ذنوبي خواهيان لقناها كان ببورا وافتح لي أبواب رحمتك خواهي درقا كان الرحمة بسر ما بكروا إن جهان قاو بني وبيتنا ومزقوتا أفرمي السنة وهاي بسم الله شبكات إن جا قاتي الراسي بيشبخا بيتنا ومزقوتا كاتي كشكتشو دروا قاتي تشبي بخاتو دروا همان أم دعانا أكاتوا بلام تنها أوان دي أقوري لبري أوي بلا وافتح لي أبواب رحمتك علي اللهم إني أسألك من فضلك يا وافتح لي أبواب فضلك وكو إمام النبي رضا ورحمتي خواهي لبي أفرمي لا روايتك هاتوك إمام هنا ويتي بيغمريان صلى الله عليه وآله وسلم فرميتي أقري كيتان شونا ومزقوتوا بس صلوات باو السلام كالا بيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم السلام كردن لبيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم زور قوري بخوال فرمايشتها تو هيج كسيقنية سلام أكالا بيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم إلا ملائكة أروا أيقين ببيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم أيج والامي أو سلاميتو أداتو جوابد أداتو بويا إنسان بدل سلامك سلم وسلم بدل بلي لخزمة بيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم إن جاب لي اللهم افتح لي أبواب رحمتك أقدر شو بلي اللهم إني أسألك من فضلك أم سنتان أخوة دعوة فضل قوري وزيادة لتو أكم كدرشوي كهاتي تنامز قوتو أخوة درقا كان يا رحمة دعوة لي أكم بوم كرو أفرمي لفرمايشتي كترا هاتو هر لم روايتا كاتك درشو لمزقوتي شهر سلام لبيغمبريان بكاس الله عليه وآله وسلم وبلي اللهم أعذني من الشيطان الرجيم خوايا بنام بدا للشيطان الرجيم بنا أقرمبتو للشيطان الرجيم لروايتي كترا أفرمي بيغمبريان صلى الله عليه وآله وسلم كأتشونا ومزقوتي خوي أي فرمو أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم خوايان فنا أكرم بتو يزور عظيم وقورا بدمو تاوي كريم وجواني تو فرود قارا فنا أكرم بسلطان ودى صلاتي قديمي تو فنا بدل الشيطان الرجيم إن جاء أفرمي لروايتك أقرشي سندك ضعيفة أفرمي كاتك كأمي أفرمو أي فرمو فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ من نساء ربيهم بخوارش كس أم دعايا بخيانة شيطان على الطواو يتر أمر رجع حتى إيوارا من هيشتك من قلتو يا بياناكر أي أوكسي أتي ورزقار بي لكيدي شياطين ورا أم دعايا بخوانا كاتك هاتي تناو مزقوتو لبيرد نشي أعوذ بالله العظيم آسانا أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بخوا إتر أو رجعتو بارزرأو إلى الشيطان رزقارد أبي بدل ورا أم ذكرى بخيانا هنقاو بني برو مزقوت لفرمايشتي كترا أفرمي كاتك أهاتنا ومزقوت وحبيب خوش يسمان أي فرمو بسم الله اللهم صل على محمد بسم الله أكرد الصلوات أدى لسرخوي وإذا خرج بسم الله اللهم صل على محمد كدرج أتوبها من شواز بسم الله أكرد الصلوات أدى لسر في غمريان صلى الله عليه وآله وسلم أفرميه لروايتك هاتو أقر أشونا ومزقوتو حمد الله تعالى الحمد لله أكر سباسي خواي أكر وسمى إنجا بسم الله أكر
أيو اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتي خواه لم ببورو درقاي رحمتي خوتم ببكروا درقا كاني رحمتي خوتم ببكروا كاتي كشك أروشت الدروا أيو اللهم افتح لي أبواب فضلك خواه درقا كاني فضيلتي خو قوري خوتم ببكروا أفرمي هركسي قوسي لمزقو الدرشي للروايتك أفرمي جنود الشيطان همو كو أبنوا بدوري مزقوتوا لكناري مزقوتا بوي بيت الدروا وزفري بيبرن بلاموتي اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده أقلوتي خواه بنا أقرمبتو لإبليس لشيطان ولجندي كان الشيطان إترهيت شان بيناك ربران بريوناتوان هيد زفريكي بيبن أمانكم الله فرمايشتن كإنسان لهات نمزقوتو لتونا درو لمزقوتا بيانك سنة هاي إنسان هند جار ذكر كان بقوري بوي تشيرجي لي ورقري جار بسم الله اللهم إني اللهم صل على سيدنا محمد اللهم افتح لنا أبواب رحمتك جاري كثير أعوذ بالله كنك جاري كثير أعوذ بالله من إبليس وجنوده هر جاريك اللي ذكر كان بخنوه تشيجي لي ورقري تامي لي ورقري خويا داول لي أكين بناوي جوانا بصفتي برزة باسمي عظمت لنوري أم كتاب برشمان مكة يا رب العالمين خويا جان أم كتاب كرا نور وصر دلو درون من بيبارينا وصر مال من بيبارينا وصر شار وولاتون اجتمان من بيبارينا خويا جان أم كتاب كرا نور روناكي لنا وقورا كان مانا أمتن فرمايشتي لخزمت يا أبين كل زمان يشيريني في غمريان وصلى الله عليه وآله وسلم درتشو إما لخزمت يا أبين بكر الشفاعة كاري ساحي محشر من يا أكرم الأكرمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين.

السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. شرح أصول ثلاثي الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله للاين الشيخ محمد بن صالح عثيمين جيشنا بلقي رسان بدليل الخوف قوله تعالى رسان لأخوائي جورا ولا مقابل أو ترسان لغير إخوائه. بلقي شيخ إش أمي فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين لغير إخوة ما ترسن تفعل من بترسن أقر إيو إيمان دارا فواتا ترساني الراس تقين لأخوائي جورا يكيك لا قضيكاني عقيدو إيمان وبرو باور أما سورة آل عمران آيات سطو حفتاو بينش سطو حفتاو بينش باستكش كبعان باسي جنجي أحده وطمان دبروا آل عمران سورة آل عمران لآيات سطو بشيوك وطا سطو هشتا باسي جنجي أحدكات. لذا الشيخ محمد بن صالح عثيمين تناسي ترسي بمعنى كردوه ترسية الخوف هو الذعر وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن خوف أولاء الشيطان وأمر بخوفه وحده. ترس بريتي لا الراتشالكينيك الراتشالكينو هلتونيك فبهو يوا إنسان وأزاني كواتي أشيت يان زرر زيانيكي في أقات وخوي جورش نهي كردوها قد غيري كردو الكواء يمن لم جورش لم وارانيا بترسين لغير إخوة شلك أولياء كاني شيطان دوستا كاني شيطان شيطان بخوي عن ترسيانيت فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. لو رأيت أقول أفهم إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياءه مثلا كوا يعني الشيطان دو سكان يخوي أجنه دو الشيطان كيا أو أنك شو يعني أكون أو أنك بيشل برنامج خوا هلا كان وشو يعني الشيطانو شيطان بر سكان أكون شيطان يعني هر برنامج وهر أمريك كوا بيشواني أمري خوا بيت اللي لو أنا ما ترسى تنها الأخوة جرب بترسى قال إيمان دارك إيمان دارك راس تقينا ترسى تنها الأخوة شو قال ما خطوط من ترس يكي أكل أبو عركاني أقيدو إيمانو ميرو باور ملام ترسى الجوري في هيا هموي إقبوارني يعني هدي كي هيا هدي ترسى طبيعي هيا جائزة هو إنسان سيش يعني كده الشيخ كده سيبا شو أن يعلو الخوف طبيعي كخوف إنسان من السبع والنار والغرق وهذا لا يلام عليه العبد وهذا لا يلام عليه العبد. قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام فأصبح في المدينة خائف يترقب أفهمي خوف يا كي ترسي كي ترسي طبيعي سرشتي يعني اللي يعني بشارة هاي حرام جني أو كيسان لشيري كترسي لا درمدي كترسي لا أقل أترسي لا وقت زال آيو كغرق بيت نقم بيه أما إنسان هيتش خواي قرار لو مي عبدكاري ناكا لسان أبجور ترسي هلوكو خواي قرار كباسي موسى عليه الصلاة والسلام كاتي كزاني يعني في الأول مدارو دستكي بلاني كان دانا بو أي كوا بيقر ربيكو جن لشار برأي دا كوا مصر بجي به عليه برأي مدين كو دري فمن فأصبح في المدينة خائف نتلقى بترسو لا إذا قام بترسو بمراقبو تشاو ديريكي وردو شاي بجي هشت إلا إكلو بلاي راسا بلاي تشفاء أغوي مناقبي أكل سرجي أدا إذا هان بدواي وكشف بوا في أزان في نازان تشاو ديري أكلي ناكري هاوكو مصر جيش وبرو مدين كوتر أما سوري قصص آياتي هجدية. لكن إذا كان هذا الخوف كما ذكر الشيخ رحمه الله سببا لترك الواجب أو فعل محرم كان حراما لأن ما كان سبب لترك الواجب أو فعل محرم فهو حرام. أجر أم ترسى أم جولة ترسى بو هوي أوي كواتو واجبك ترك كيدا ترسى الشيخ خواه واجبك كدر سرد تولي ترسى ذلك يا كيت يعني الشيخ حراما تقول ترسى أشياء جامعة ديت أما طبعا أبدو تسوي تحت زيكي حرام ما قلتش أوي يكون فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. والخوف من الله تعالى يكون محمودا ويكون غير محمود. ترسى الأخوائي قولا جاروها هي باشا جاروها هي خرابة
فالمحمود ما كان غايته أن يحول بينك وبين معصية الله بحيث يحملك على فعل الواجبات وترك المحرمات. فإذا حصلت هذه الغاية سكن القلب واطمأن وغلب عليه الفرح بنعمة الله والرجاء لثوابه. أجر أم ترسى ترسي محمود ترسي كباش لخواجي أو ترسي كوا واجبك هان دابو أي كوا بشيك واجباتك أنجام بديت ودورك بتقول لقد غكراو حرام كراو كان واجبك أجر أم جورة ترسى تو أمدو مبسطيا بيكا دورك وتنولى حرام أنجام داني واجباتك ودل في آرام ويت وخشي خوش حالي فريح سرور رؤكات الدموتشاو والرؤكات الدلو إسان أسود أوكي تلك لحقتها عن موضوع عدو أبتز ورقنا قبرين من رسالك لحقتها ترس إنسان كالغير إخوة أترسيت شاني لغير إخوة أترسيت برامر أو كصي تتولي أترسي رقبة عاكيت بلان بو خواي قورا شان لخواي قورا بترسيت محبته خوشوستي كامو تشيز لزد رسكات أما جيوازة بويا ترسي خواي قورا تشيشي لقلايا وشوعيشي لقلايا بلان ترسي غير إخوة رقو بغضي لقلايا بلان ترسي غير محمود شيئا كسيك مثلا ترسي الأخوة أم ترسى باحشي شنية أخوة في أخوة شنية أم ترسى وإنسانا قيش قازان جليناكات بناوي أو جوية كترسي الأخوة خيا وكوتين وغير محمود ما يحمل العبد على اليأس من روح الله والقنوط وحينئذ يتحسر العبد وينكمش وربما يتمادي في المعصية لقوة يأسه أم ترسيان وأتى لعبد لمروف كتوشي ما يسبون بيت الرحمي إخوة نسوزي إخوة ليرمتي إخوة لو إخوة يقول لك هالآساني بمكان لو إخوة يقول مصيبتك بريكا لو يعني أويت يعني تا ويلتي دي أني حسر أويت يعني يعني أكوتا دورياني أكو حسنا كان رزق عربوني تيادة أنية تا إثر ويلتك أجب ما دعمني يعني إخوة رحمي فينا كاتو يعني توشي ما يسبون حالتك أو عطمة أنجا قناة أو تبرشي تاوان وقناح وخرابك هذه مناوي ترسل أخوة أمان خرابة طبعا أما نوعي جوريا كم بلفن نوعي دون شيء خوف العبادة أن يخاف أحدا يتعبد بالخوف لهله فهذا لا يكون إلا الله إلا لله إلا الله تعالى وصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر ترسيك لغير إخوة واللبكة كواتو أو كسا أو شد ترستيت أما اشتب أن عيد بس بو إخوة جائزة سبحانه وتعالى وابو غير إخواش بريتي لشي هركسي أنجاني بدأ ابو غير إخوا أو الشريكي بخوا قرار دعوة بالشركيكي أكبر دورة الشركي أكبر أجي إلا إسلام في در عشيت إتو أماش الشرك طبعا نزور معنى شركك معنى هو شركي فرستشة يعني إبادة كذن بو غير إخوا أو طبعا آيات الشيوز والوصر شركك معنى شركي إطاعية وإن أطعتموهم إنكم لمشركون رأنا فربيت يقول الرأي الله أن كان لو أنا هو الشركة بخوة قرار دعوة شركة معنى شركة شيئا ياساو دستور ياساو دستور رساء يعني خواهي قرار خواهي شون أفرمت شون مثلا ربوبيت فرغم قارتي آيات خواهي أعطى أمر فرمان ياساو دستور آيات خواهي ألا له الخلق والأمر يدار المزعب كوا خلق كسب اجدار مية لقل خواهي قرار دا لدول اسكندرية يبونور وحكي يبونور حيا آوهاش كس بجدار مية لأمر فرمان وياسا ودستويك هو داين آوه هر كسي بيجي من بجدار من دروس كدني بونا ورا شريك أو خوي وخو عزانية خوي شريكي خو عزانية هر كسي كيش بيد يعني قانون وياسا ودستويك دابني يعني براما قانون خواهي جورا ياتي يعني يكلي قالك القانون خواهي جورا دا أو داوي أوش داوي برون قاريك يعني خواهي تيكات يا داوي هاو بشيء قالك الخواهي يا دا وقت خالتي دي فرستيت جوري سيم ترسي نهاني خوف سر كأن يخاف صاحب القبر أوليا بعيدا عنه لا يؤثر فيه لكنه يخاف مخافة السر فهذا أيضا ذكر العلماء من الشرك شركة تشهر أغيكا شركة نهانية كابراء لقبرك ترسيت لجنوكيك أترسي وإلي هاتف فقيل أني شر لقهر وراء لجنة ترسيت يا لا قبرك أترسيت يا أوتشاك يا أخرابين
يان لشيطان أترسيت يا لكزك أترسيت كوا دصلات يجيش مثلا أنا دورش اللي هو ش ميانية أما يشتغل عن هدي يا زناء بس عن كده بقول كوا أمي جورك على شريك بوخوا قرار دان موضوع دومي الشيخ باتيكات دليل الرجاء رجاء إن أميد أعواد بونيك كأميد دوايا رجاء دوايا تكاد دوايا كديت دي جاوز لتمنى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سورة كهف آية صودة وآية سورة كهف أركس كأميدي رجائي بالرأي بوا هيا كوا أجات اللقاء إخوائي جور أجات الديدار إخوائي جور رجق قيامته بيباك دوي باشكات والشريك وخوا قرار ندات لعبادته أبهش بكس كذك على شريك إخوة رجاء شيء طمع الإنسان في أمر قريب المنال وقد يكون في بعيد المنال تنزيلا له منزلة القريب رجاء شيء يعني رجاء ويا كوا تطمحي أوتها يا أميدي أوتها يا كوا بقيت أمريك كاريك فهو نزيكا مدرس هاتني محارمية يعني دورة ولا مر حكم نزيكي هي والرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله عز وجل وصرفه لغير الله تعالى شرك إما أصغر وإما أكبر بحسب ما يقوم بقلب الراجي شركي شيء أول شيء يعني خو بكم زانين خو خشوع كذن خو زليل كذن خو بكم زانين بو بروردقار سبحانه وتعالى وأمشى أقر بدرية اللاي غيري خواوة بو غيري خواوة بكريت الشريك بخواة قرار دعنا عندي كان الشريكي بتشوكا عندي كان هاو بشي قورية وكو آياتك مؤلف أو آياتك خدمة عنه هاو باسي كذاني وأعلم أن الرجاء المحمود لا يكون إلا لمن عمل بطاعة الله والرجاء والرجاء ثوابها أو تابع عن معصيتي ورجاء قبول توبتي فأما الرجاء بلا عمل فهو غرور وتمن مذموم بزعنا أميد آواتي باش أويكوا بيرالي خواهي قورأك وطاعتيك وأميدي أجل باداشتي هيا يان توبأك لقناحك أميدي وايك وخوا أمصر وبيلي قبولك بلام أميد رجائك كدوي لقلانيه أو غرور بونه لخو بايبونه كابي أجي أخوائي قولا أرحم الراحمين أخوائي قولا بالرحمة إيش ناقة أبو أما أنا شويني منهجي في أغمري أخوة ما كرتوا في أغمر صلى الله عليه وسلم أخوائي قولا فرموي يعني أخوائي قولا لقناه أول أخير خشنوا نيفرموا ما دام وعيت من إيش ناقة ودي أفلا أكون عبدا شكورا ومن إشتماد قزارنا بمرأة مقابل أوا أما خالص يبك وتأيمان دليل التوكل قولوا تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين بيبات وكل سر خواهي قربكا أقر أوانا إيمان دار مش سورة ما إذا آيات بسوسية يعني وفرموا ما يتوكل الله فهو حسبه سورة الطلاق آيات السية توكل على شيء الاعتماد التوكل يعني اعتماد كش أبسي بشتيك بس أشتيك والتوكل على الله الاعتماد على الله كفاية وحسبا في جلب المنافع ودفع المضار توكل يعني بيش بسن بخواي قورا بو اوي كوا قازان جاك بدز به نيت يان زرر وزيانك اللي يدور كيوتو وهو من تمام الإيمان وعلاماتي اما البريتين للتواوي تواوي تواوي إيمان ايكاك المشانة كاني راستيتي وصادقيتي لقال إيمان ويرباورا لقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فإذا التوكل لسر خواي قورا كان أقر إيوه إيمان دارا وإذا صدق العبد في اعتمادي على الله تعالى كفاه الله تعالى ما همه لقوله أجر عبد مراسي شد خواب وسيو توكلي بتواتي لسر خواهي قربيت أو خواهي قربت سيسي فرمتشي ومن يتوكل على الله فهو حسبه أركسي كوا براسي بشد خواب وسيد خواب سيتي أي كافيه ثم اطمأن المتوكل بسيتي هاشان أو كسيش كوا توكل لسر خواهي قربتسوا اطمأنانه بالآرام بالخش في أبخشيت إن الله بالغ أمري فلا يعجز شيء أي أرادوا أما ترى أرك توكل غير باسينك بس حظا كما باس توكل بس أركانا كاين توكل توكل لسر سير ركن منه سير ركن أقر أم سير ركن بكار لهنا أو توكل توكل تواونية يكم الثقة بالله ثقو مطمئنيك واتا بخواي قورا هيا كوا خواي قورا
او استاد بؤكه خب اخويا وانا هي اخويا جوري حمش بؤكات اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اقول هرتشي ويسي لسار بيوتي ببا ابيت دوم الاعتماد على الله اعتماد لسار اخويا فرق شيء اما الثقه باخواه واعتماد باخواه كابرا هي سخيب اخواه هي جاءت وعرم اخواي قرب باخواه حمش بؤكات بس اعتماد دينيه اعتماد ديني يعني شيء اجي اخواي يقول هاي تعالي بك بقول من ايكا انا اعتمادك اي يبيز يعني اخواه بتو ايكا سيم اخذ الاسباب هو كاركاري ورقره رقاي باشو بقرا بر بر ورس قارب الاروي رقاي خراب بقرا بر بر هلاكو تياتشون الرويت هو كل شيء طبعا شنجوليكي هي هو كل شنجوليكي هي امي هسي اجوالا هو كل اسر اخواي قولا بريتيل لا تواكاري وتوابوني إيمانو نشاني راستيتي أو إيمانيك إسان إدعائك وباسيكات أماش واجبة إيمان داريتي إنسان إيمان مسلمان تواو ناويت أقر توكلي نبو دوام توكل لنهانية بروكاتو أتمال أكيت السر مردويك شيخك قبريك يا غمريك وليك بويكوا هازان جاك بدس بهنيت يا زرلك اللي دور كيوتو اما ايش بريتير للشريك وخوا قرار داني قورة يعني الاسلام في درجات شنكا حركاتك اسال انت صليب ودروز بو اما شريك الشريكي قورية بو انسان في درجات يعني اما كواتا ام انسانا لأقيدو برباورو دليا واي بو دروز بوه كوا أم قبرة يعني أم شيخة بني هني فأنا يتصرف كردنو هرسو كوتي لكونا هيا كواتا تشي كرد إشي خواي داوة أو غردوة أو شيخة أو ولية أو فيها وشاكة أو فيها وخراب أما يعني طبعا الجوازي بنا بايكوا أما فيها غمر يعني ولي يعني طاغوطة يعني بجمني خواي لما إشي أنا الشوازي كي شرعي تاني حمو شوازكاني حرام مو شركي قورا نوع السيام يعني اويا تو كل سر كسيك بسيط يجيب مرتبه برزة ام مسؤوليك ام اوداريك مدى صلاتي هيا نعوذ بالله كل ذا يجي اخوة سر عرس نعوذ بالله ام تصرفكات يعني وكبو اوكا اذاني كواء غرفة مدني من معاشق النامين الان قزني معاشق ابريتاني کسی کاری کاری که بود کرده ها خواهم سخنی کرده ها تو راتبه که دست کوتا پیوا یا توظیف دور گده لائریه که تو ازانی تو بیدست عبده و کابره اما حوایه اما اسفاری که کاره او داما ام نوع از پریتر شرکی بچوک لبرو تعلق عباسی بشتی اکو که هندگ نصلاتی هیا اکو اصابه که هیا نه بلا اگر بزانی بیشی اما سببیکا اینجا شرعیتی آنی او که سببیک کردیتی هیچ موضوعی گتی آنی و لغوی شرعی و اتواوری آنی چون که تو با هوی او سببا و با هوی او کسوا بتا ای باتیش فیر که لح حقیقت دوشتا خوی شتی اکوا دسالاتی بشریتی آنی اینجا دسالاتی بشریتی آنی یا ام کسان مردوها دسالاتی نما لبون ورا هیچ یان زندوها زين زندوها بلامت أو إيش بس إيش خواية؟ ويا إنسان يعني يا ما جرّك محاولة كين يعني إنسان رجعنا إيش خويك إيش خوانا كات؟ أنا خطري كزور جوري يا ما إذا زور جار خفت ما عن كيا شمان مشكلة ما نار عتي ما للدنيا يعني الحول كزور أدن أو إيش أنا ما يسرنا ناية تبدل بمان وخفتي في أخوين وخالي في أخوين نار عتي عسوي تصادق يا مني هو خفت الشيء أخوي هو بشتو دوي خود بشتو كما عندي وقوي هل خواه خويتي دوري بشري تيانيا زور بي زور إشاكانش أميا أوي دسلاتي إيا ميتيايا خواه يقول القرآن في روزة وهو هل السنة كان بيان كراوة طبعا انت كان ميوش بكا دسلاتي خوط ايكي انا ايكي موجود بقرا حج بكا شاكب تخرافا بكا يتب تولي كيو هاتي تو كري كيو باوكو باوكو داكي كيو كيد داكي كيو تو چنین از جیتو کریات

0: ام فرموديا پيشوا ترمذي روايتي كردوا
1: اللهم انت ربي لا
0: هر كسيك ايوارا بيقين و ام ذكر بله او شو بمريده چيتا بهشتوا و هر كسي بياني بيقين و بله اگر او روجه بمريده چيتا بهشتوا ذكرك

0: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أم فرمودية بيشوا أبو داود ترمذي رواياتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
1: هر كسيك بيانيان سيجارو إيواران سيجار أم ذكر بله هيتش تيك زياني بيناغيني ذكرك اجبريتي.

0: بحمده
1: ام فرموديا بيشوا مسلم رواياتي كردوا
2: اللهم صل وسلم

وتحط بها عنا الخطيئات وتقضي بها لنا الحاجات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد وتنفرج بها الكرب.

0: القول مثل ما يقول المؤذن
1: ولام دانوي بانغ بيش.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
1: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین این دا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد این دا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکارم او کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شياوي شفاعتم دبيت.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا رب العالمين، يا إلهي يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله، يا غفار يا وهاب يا فتاح يا صبور يا الله يا الله يا الله. هاو كارمان با پشتیوان من با پشجير من با يارمتي من بدو سر من بخا. يا رب يا رب يا رب، كسي بي كسان فناغي فقير و هجاران و پشتی بي نوايان. خداي مهربان خداي پروردگار، خداي مهربان خداي پروردگار، مهربانكم سرکوتو من بکو چشکان من بو حل بکو لخم و خفت لعش و جان رزگار من بکو پروردگارا. الله سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی، چشکان من بو حل بکو لخم و خفت لعش و جان رزگار من بکو تیکرای جیان من خوش بکو پروردگارا. مهربانکم الله، یا الله یا رب یا رب یا رب، داور لدکم آرامیو آسودیو بختوریو کامرانیو خوشی و شادی با ایمو بتوابی مسلمانان ببخشا. یا الله یا الله، خوشی با تکرای مسلمانان ببخشا، دلی تکرای مسلمانان خوش بکا، آسودو بختور بکا. یا الله سبحانه و تعالی، یا الله یا رب یا رب يا رب، أجاو شر كشتار لولاتي إيمو ولاتي مسلماناني دنيا دور بخو خداي بردگار خداي ميربان. أجاو شر كشتاري لولاتي إيمو ولاتي مسلماناني دنيا دور بخو هيتي ديكا دايكو باوكان من درجان نسوتيو أفرتاني إيمان داريش بوجن نبنو رولا جوانا كان من بباوكو بناز نبن بردگارا. مهربانكم بالي رحمتك بچيشه بسر ولاتي مسلمانان پروردگارا. مهربانكم بخشندكم بالي رحمتك بچيشه بسر تكراي ولاتي مسلمانان دستي يهود و نصارى و كفار و مشرك و منافقتان دستي فتنه و فساد دستي اجاوه و جاسوسي پيلاني پيس و نگريس و خيانتيان لولاتي مسلمانان ببرو هيچي ديكا نتوانن باقرو آسن كاول كاري لنيو مسلمان هندي جبري بدن. يا الله يا الله يا الله، خداي قول ليد دبارمو بناوي جوانت صفاتي برزو بريزو بيروزو برور ديگاركم ليد دبارمو مادام اوان ديانوي فتنة وشرو كشتار لنيو مسلمان هند بربابكم وبلاو بكنو. خداي خداي فتنك بخوانيو ولاتي خوانو بيكتي مشغوليان بكي. يا الله يا الله، چون ولاتی مسلمانانیان پر کر لآگر اوها ولاتیان پر بکی لآگر بیلانو بیجگایان بکی. یا الله پروردگارک مهربانکم خدای عزیز خدای بده صلات، خدای بده صلات، چون من دالی مسلمانانیان بیباو کد اوها بیباو کو هتیویان کی هرچند زور بیان من دالی زوغل و بیباو کن پروردگارکم مهربانکم خدای گور لید دا پاریم بناوی جوانت صفاتی برزو بریزو پیروزت خدای متعال خدای مهربان خدای برحم خدای بخشنده دعوا کن من دعا کن من نزا کن من جیرا بکی یا الله دست من ببطالی نگرین یا خوای پروردگار خدای پروردگار ولامی تکرای دعوا کاری کنی ایمو دعوا کاری مسلمانان بدهیو اللهم آمین اللهم آمین وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

اللهم أعد لنا الأقصى سالما، اللهم أهلك اليهود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا

0: محمد
1: بسراني برز خوشويس استشكاتي دوباره بونوي برنامكاني روجا با اميدي سود لورغرتن ايردنجي اسلاما دنجي بزوتنوي اسلاميا لكردستان.

0: لي فرمو فرمو بورا بورا بالي.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
1: كيف بجاري دك كم لقيتها؟
0: بالي.
1: ما لقيتش بينزي حسارو كاين.
0: بينزي حسارو.
1: يعني باور كمكتب كراوة أو روجي كمكتب يعني كراوة طلبت تسمكتبي بخاين وبعين دتي بزكش خاين دتي. يعني مكتبي بينزي حسارو كان مكتبي كاريزان وروزكي براستي زور هم طابخانة كوبر بديش ريا. تنكز بلاكان بربر يعني او هاي مكتب يعني كردبوا يعني هيت يزرع لك للشعبين ابو الطلبة لسداني الشتن هم ويلقع كان امتحاني بو يعني هيت يتخاننا كرابو باوركا يعني دمقو تمام سايا كان باش او مكتب الشورية خوش يعني تورا ذكر دي يعني مكتب الشورية خان كريتو حتى ايسا موظفة تشيليا بس سايا لبو ما مستايا كان تدكا حاني هالجورة كان اخويا يعني دور لورد مرافقة كان ما مستايا كانش او ان ده بيسا يعني كس طلبك بيزين آتن.
0: ما يلي خان نايو قطاب خانة كتسية بيز أحمد
1: كما مستي سر لو روزي
0: ما يلي خان الشبكي اگر برويت تقوى ما يلي خان رحمتي لي بي
1: نازم يا مشريفة
0: اگر برويت شوينك نازم الشبكي انترنت دكات زعيفو تيك شو دنگا كان برويت درو يان شوينك لا انترنت دكات نزيق بيو يان نازم واي فاي كردي تو بار حال او نايو قطاب خانة كتسو قطاب خانة كاوا ويرانا
1: مكتبي كاريزاني بنارتي
0: كاريزاني
1: يعني بنارتي. قلستاني دوانا وانتشاين دو داما وروزي قلباخ لبنزي أسارو كانا
0: بالي بالي
1: يعني زور زور اوينا وما نسي قلت من بابين روجة خاين كينو ناما بخو من خاين دا كينو او يك حفتي او تند روجة مكتب كرايتو حتى يس كتابيان ورنا قرتي بس بولي ششي بنارتي واري قرتي يعني او من دالان داسنا مكتب داري دا بس لسا عينا تا يسا مامساق نايا تشعبي زور زور بيسرو برا وروزة كش يعني نازان مامساق
0: كتبي
1: طلب لنا جورة چي بيتم نسيب ليتي لي بي بانكك باستمج دا كنم بردا چي لي بي قرم قرم قرما هيتس بداوستي چي لينيا
0: زور زور باشا
1: انا او پاری خرده کن او پاری پاسه کن هنی اونده زوره پیشان سی پینز زر بوله بو معلومه یعنی لطنش یک ترینه بس زادک معلومه او سادره چرو پینز زر کم ترینه پاری پاسیان زور زور گران کردیا
0: ده زرین زیاد
1: کردیا بو قطابیان درست کرده براستی زور زور زحمت او سارکه
0: بداخل بداخل دست خوش بی براستی میلی خان خواهی گوره روز سپی که یارو بی سر برز بی زور پیم خوش بو
1: يعني لروي ما مستاج دائما او مكتبه ما مستاين يا درينك بتاخيره حتى السري مكتبي دروه ما مستاي لبنا ان شاء الله اسارك كما مستاي لبنا
0: كارزاني بنرتي ما بس كارزاني بنرتي يا
1: كارزاني برانت
0: بنرتي بالي بالي دست خوش بي
1: كارزاني بنرتي
0: زور زور باش داتشي من دست كانت خوش بي خوش حالم او دادا برزا باسي لا تشيشي تشي زور قول كرت كي قطاب خانيكا يا ربي چون نانی مردیاتی تخوارد و هر آوا مرد بی ما مستاجی لخان فرمو
2: سلام ریز باش که تو
0: سر سلامت بی خوشکی من بخیر بی سرچاو
2: سلامت بی عربی خوش بی عربی و لایی که تو سر چند دامن او چندین جاره یعنی هر لسه یک توری بلن پیوندی تام پیوده کم بلن ماشالله هیت انزام چی نبی لکو ملگه ما يعني هر تند دتوي لسه حق وما في خود خسيب كي دور لرود دم كود دكري يعني ناتواني ما في ودنيا لسر ما في خوش خسيب كي
0: بله
2: بله هر لسر شي شي ما
0: وانا بيجاني لا دراو دزانم بله بله
2: بله كاكو تري شو دادا بريزش كيش من تلقاتو بزربو
0: او بلقي لسر او زور زور راست زور زور راست
2: باشا امن يعني زیگه لو کاروم کردیت تو او پرسیاری لب رز دخم یعنی ده پرسم لو وزیری پرورده آیا با خویان آماده نم دالیان ل مکتب چی بی ما مسایل نبی یعنی زور زور سیرم پیده یعنی او چه شی سالگ نیا دنیا سینی اما دو سال والو دو سالو نیوی در و اما وکو کیسه که آماده اینه کبتین لهر مکتبه چی بی گوت من خیر سی با دورش بی قینا بس یعنی با اما ما افمان نخوری و مندالی فخیرش بی ماموسانه بی کتی بخوین لکونگری روشناموانی آماجه با و دکن دلین لدیگه دانان دکریتوا ایا کی دکریتوا او بسیارک دوش ایا تنها بو کسانی واسطی دکریتوا مندالی فخیری دی سان لوش بی بجده بی سيرم بيدي هر يعني نازاني كده توي رود بي يعني هر كسا چي اتو بيد دالي اتو ناب سپوري اتو بسپوري اي باشا كسي عطا زاريان كرده وانا بيش كاكو تر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ذكري دوي بانك. دوي ولام دانوي بانك بيش صلوات بدل لسر بيغمبر صلى الله عليه وسلم. باشان بليه

زون زاب خوين بكاو نريزو بزور وشن كان سراريتا بكاو نريزو بزور وشن كان سراريتا روينا كان لخدا كان تاك

0: قادرا فمي الكثير الأخوة ميردون زابق وين
1: فمي الكثير الأخوة ميردون زابق وين
0: كومل بن لمزقة وتادر ودرون تفاقين كومل بن لمزقة وتادر ودرون تفاقين باش كراونيهني قفتو رفتار تنتاقين باش كراونيهني قفتو رفتار تنتاقين
1: باندر وابانجي بيجاج بيدلي بورا ديرن بميل كثير الأخوة ويردون زابق وينن
0: بميل كثير الأخوة

0: وريابن لكاتي خوي آماده دس بكار بن وريابن لكاتي خوي آماده دس بكار بن
1: بندر وبنجي بزاج في ضغيب الرادير بميل كثير والأخوة ويردو نزاب أخوان بميل كثير والأخوة ويردو نزاب أخوان.

0: بدون زاب اخوانا فميل كثير الاخوه بدون زاب اخوانا فميل كثير الاخوه بدون زاب اخوانا فميل كثير الاخوه بدون زاب اخوانا.
1: توبة بإخوائي الأخوة عذاب ما لزل هالقرى يا عظيم يا كريم يا عظيم يا جبار يا الله يا الله يا الله دق ما بقيت بردر قايتو دق ما بقيت لا يعرشي تو إخوائي أمشاو فرميسكي أنا بيأوميدنك يا الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. رزان وخوش وستان إيمان داران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زور خوش حالم كزاري شتر ببريستان دقموا بو بيش كش كرديني فرمودي شتر لفرمودة صحيحة كاني في غمري خوا صلى الله عليه وسلم بأميدي أوي أجر هر كردوية شي شاك من تداديد جيب جيب كين هر كردوية شي خراب كفي غمر صلى الله عليه وسلم زمي دكن خو مانو مالو من نالو كسوكار ماني ليب دور بگرين لغر مسلمانان ودعاش كين لأو كساني كوا لناو صفتي شي خراب دان خواي قورا هدايتي عن بدا وأو كساني كلناو طاعات جدان معجب نبن بخويان شون كزور زاري وإنسان زمانك عبادتي خواي قورا دكا دعائي او انسان لسر قال لا داد دائم دعاء فين بلين اللهم ارزقنا الاستقامه اخويا استقامه من تيب بخشي فالمدي او جاري پیغمبر صلى الله عليه وسلم كلو ثاني شيده كما براسي يعني اگر تماشا بك يزور زاري او فرمودانا هي ون انسان لكن يا راب وست سموريك ريجندوب دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اگر نيجي شي بكر با روي لايمدك خاصة نجلس بينان زور زاروا رويتي ذكر دين فقال من رأى منكم الليلة رؤيا دي فرمو شي لنقو أو شو خوني شي ديتيا فإن رأى أحد قصها أقر يشي خوني ديت با دي جراوا روجك سؤالي ليك دين في غمري خوا صلى الله عليه وسلم كس خوني نديد في غمر فرمو صلى الله عليه وسلم لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي أمن أوشدو في يوم لخير دالت دستي من يانجر أمن يان لغير خبر أمن يان برد يزوية شي حاك دبين انفياوي لو اندر دانشتيا تماشا أو زور استزيانك كلو زور حديثي داهاتوا خود لو صفة خرافانة بفارزة فياوي كم ديت في غمر دفرمي صلى الله عليه وسلم أو دو فياوي أمن يان برد يزوية قلابة شيلة دستيبو بياوة شيلة بندستيبو أو قلابة ألي يرددا حتى تشتي ساري ديبرت أو زارة دهات أولايا أو قلابة يرددا حتى تشتي ساري ديبرت طالي زورم في تعجبو سرطرمانبو أو بياوة شيلة وعيلية دكن وتيان ورا زاري ورا لقر يان رويشت او جارت وين يكن فياويك سبحان الله تماشاك او سزايش فياويك جان درابو لستر زك دريش كرابو طلق كسي يشيش بو برده شي قوري فيه بو بطا فرساري داده دا او برده دروي يكوت او سري دا سوده هنا وسري ساده بوا دي سان برده كي بستري داده دا يعني سزا وعذاب ناخوش طلب قسم أوسيا وسيان وره طلب رويش موزارة زيش يعني نشان دام طبعا وحديثة لصحيح بقاري داهية حديثة صحيحة زيش يعني نشان دام وكو تندوري وابو خواري فراوان بو لسر وتسلق دبوها تماشام كرد لخواري دا دنگا دنگا يا پيا و جن همو بيزلو بركته دا سزادر اللوي آقل يعني تي بردرا لو سر دات نعند تاني درسن دكتنو خواري لخوار دوباره آگر لیده دانوا اوانش اوست زایم بو اوانش چنه گوشن وره طلع رویشن گویشتین فیاویر لناو بحر اگ ملوانی دکر بحر کاموی خیم بو خیم چشتی چی پیز دا قیز اونا لناو بحر ملوانی دکر فیاویشش لسلی واری بحر که راو استابو یک جگه هبو گفی داد بادره نیزدیک دا بو برده چی لزور دویده دا فری داو ناو او بحر کل خیمی بو لناو أبيد السورة يا سبحان الله أو فيها وشم أو هذه فيها مرد فرمي صلى الله عليه وسلم أو أرخونا كي قويتي دي جيستو كخوني فيها مران عليه الصلاة والسلام بشك لوحي لبروي شياطين ناتوا عن تدخل خوني فيها مران بكان عليه الصلاة والسلام طلع أو زار رويسين جيك مان دي يعني جيشي خوش داريشي قوري ليبو فا پیاوی چی پیر به تمن لبن دارکی بو من دالشی زور لدوری او پیاوی خربو بونوا و پیاوی چی دیج لولا ترها بو تلا آگری چی لکن ها بو تماشا مکرد آگرکی خوش دکرد او زا امنیان بسرخست خانیش زور خوشم دید، پیاوی تیدا بو، گنزی تیدا بو، افرتی تیدا بو، همون نوعشی تیدا بو. طلع امیش پرسیارم کرد، تم انگو او رو زور امن تانجیره، شتی زور سیرم دید لو خوی، پیم برین اوانت شوو، زان پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم یک لبو ما رون دکاتوه، با امتکی خوی تماشا بکا خوی لو زور استیفت خرافانه بفارزی که او سزایا که ایتیان. فرمیان او پیاوی که دیتت لغاویان هر دزدران حتا پشتی سری اولا دشو اولا اولا چادبو او زار اولا هر دزدران دهاتو اولا اولا چادبو او ها سزا ادرا او دزانی چه یا انسانی دروزن او کسی دروی دکا او کسی خویل راهینای لسد درو او کسی دائما بردوام دروی لناو مجتمع و کوملگا دکا درو شایعی بلاو دکاتو خاصتا نورو کا او ناوی فیسبوکا او ناوی انترنتا او وایا او موبایل او بلوتوسا دروی بختانه بخلق دکرو یکسر بلاوی دکنو فرمی دگاتا همو دنیا ها نفسی حدیثا کوا دا فرمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمی فکذاب یحدث بالکذبتی دروی چی دکا فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق حتى قاتهمو آسو الدنيا اوهيك بلاوكن وخلق لسريك تريد ابنا حق دا برزان صفتي درو صفتي شغل ناشرنا رزاعن كزل خوي نين تجي خود زمان دلي رابين لسر راستي خود بدور بقرر للدرو شو كتب ما شاء او حديثي فيغمبرك صلى الله عليه وسلم بس بزانا فيغمبر سيدا فرمي صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا أو حديث صحيح البخاري دايا دفرمي درو إنساني لو خرافي دبا خرافش إنساني لو جهنمي دبا إنساني واهي هل درو إذا حتى أخوالك نخوي دينوسي فلاني كري فلان كذاب دروزنا زور دروزنا شو كذاب سي غير فعالة سي غير مبالغة يعني نا إنساني شي دروزنا إنما زور دروزنا بس تماشا او تهديدك حتى يكتب عند الله لكن خوا ملائكة دبن دينوسن يا ربي فلاني كري فلان كذاب دروسنا يا سبحان الله وازل دروي بيني انسان لم عاملات دروي مكة لقر عفرت اقسان لك زور جاروية لو مسائل زواج وشتوى دروي لقر مكة كسي چي ايمان داري لقر خلق دا سيكل لبي دروي لقر عالمي دا مكة كسي چي بابي شي من دالكان في الظلنة وشتمان لو بكرا درويان لقر دا مكة ما مستعشی لمکتبی دا بطلبی داری درجه دا دمی درویان لگر مکا چد گو اوشتی جه بجه کو لروجانه خود دا لجیان دا دروی مکا کسی معامله دا که اوشتی بسندی کریا بسندی کری بو یان بره پید ناریم یان دروی مکا خود فیر درو مکا خود لگر درو لرامین صفتشی زور ناشیرنا پیغمبر دا فرمی صلی اللہ علیہ وسلم ویل للرجل يحدث فيكذب ليضحك منه القوم ویل له ویل له جه گایگ لجهنم لو او کسی دروی لو عالمی دا که بس لوی خلق تیفیب کنی درو کردن لوی عالم پیب کنی جیگان شی تایبتی هی لده آگل جهنم خواهی گوره پنامانی ده درو کردن شتی چی خرافه شتی چی ناشیرنه صفتی چی قیزوونه انسان خواهی لی بپارسی او یک او سزایتی او کسا دوی هر زرینن الجزا من جنس العمل دروی دکر بزمانی و اوها زمانک او دورو تنیشتانی حر همو اوها عزیت درست سبحان الله انسان دعوت بی لزی شنانی دخوا یک پرسه گوشتی که سکت سبین دیدانکانی از عذابی داری دینی و شدی دینی ترتیبه جهتا دهین تداری او کلابه لناو زاری و انسانه بدری خواهی گوره همو لایا چیلی بفارزی یا ربی او یک ترسیاری دومی کرد فرموی ادی باشا اوش کابرای بردیان نتفریستری دادا او انسانا تماشای که اوشی فرجل علمه الله القرآن فنام عنه باللیل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به الى يوم القيامة فرمی او پیاوه که خواه فیر قرآنی کردیا. قرآنی چی باش دزانی هیچ عیبینیا. بشوی تنوی هتاس بینی یک کلمه قرآنی ناکینی با روژی شیط عمل با قرآن کنکا. او روژی قیامت حتا روژی قیامت لناو قبر کدائی دینن او استزایتی. بردی گوره هر دا گرنو بتفری سری دادن. سری چادر تو برده که دروات اولای دستی دینی تو ملائکتا که. حتا دیتو سری چادر دیتان لیده دتوا. اونده دروا او استزای پیدا چشی. یعنی سبحان الله او کسانی که وافیر قرآن بون بلان دستان لقرآن بردایا بشو آیتکانی ناخیرن بروش عملی پیناکن ادی او سی ایشی که ایو دلین اما امتی او پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا
1: او قرآنان واز لهنا بدو برنامج دي ككتينا بدو شبين كوتيش دي ككتينا زالوه انسان دبي آقاي لذي او كسانيك ما فير قرآن من خواني عمتي لقر كردن فير قرآني كردينا باب بشو هندق لآيات كان قرآن بخين پیغمبر دا فرمی صلی الله علیه وسلم اگر دو آیت لآخر سورة بقرة بخین لوشا کافی تا هندق علماء دا فرمون اگر شونیش اجنکا بس دو آیت آخر سورة بقرة بخین دو آیت دو آمن الرسول بما انزل الیه من ربی حتى آخر آیت دو آیت بخین دا فرمی کفتاه کافی تا و انسان هندق وها تفسیری دکن ایتو اگر دو آیت اجنخینی و هیز نخینی قل يا أيها الكافرون بخينا براءة للشرك قل هو الله واحد بخينا سيهيش قرآن يعني أو أزرو أو باداشتانا لدست خود منك لقرآن ده بشو هي سينخيني بروجد عمل فينك إنسان دي باشا حسني بصريق سيهيش زواني إذا فرمي منزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس تلاوته وعمله قرآن ده منزل وي خلق عملي فيه بكاك سيخي نخيان كرت عمل قرآن عمله تطبيقية لجياني روزاني إنسان ده بي أو إنسانة عملي روزانة بو قرآن بك أجر عملي فينا كردو بشو يجني خيط أو تافي غمدة فرمي صلى الله عليه وسلم لأنه قبر أوها السادة دري حتى روج قيامة أو زخوا زاني كزين دي جفت وستبرد استخواي قولة تنسى زايف دا أو بس لقبر أون دا عذابي خواي قولة فناماني لي بدا خاصة نيستان دا خستي خواي خوي فير قرآن ناك نالا بهر فير نبم لبروي اللي سرم دفتا مارو اللي سرم دفتا أستانا أوش غلطة راي برزم خش برزم خود فير قرآن ناك كسانا كان أهلي قرآن اللي قفي غمران وصديقون وشهداء دادبن ولله المثل الأعلى ولبو في غمران جاؤن منينين وبلام لو تقريب إلى الذهن كس هي في خوزنا بلا دنيا لقر مليك دولة من لقر أو كسد صلاة دارانا داب قريو لأن يزيد بيو أوانج أو يان خوش بي لقيامتي شرواية قيامتي شرواية حذك إلى في غمران وصدقين وشهداء دابي بلام نان قوية لو تكدست لو قرآن بردها زالوي أو كسانك وقرآن دزان هر دايماني أو ها لطاقة شي دايبني توزي لسر بكوي رمضان ورمضان داخل ختمة شدكا يعني نا قرآن بكو بيخينو أو قرآن دابز دي لبو إنسان لبو مروف لبو بشاركان لو خاتروي كلامي خواه بخينن أمانا أو سزاي جوهن بو أي سزاي أو تندورا خلق جنوب ياو ببيه جنوب بارك تيدابو يكسر آقر ليدان لو سيري دسونان دثاني فرموي أو كسانا پیاو زینا کرکان و آفرت زینا کرکان. دوی استاو کسان جویان لیوی کوا زور زاری و کاری زینا انزام دن کاری خراب انزام دن آفرت ای که میردی کردی خیانت لپیاو خیده که پیاو ای که جنی هی خیانت لخیزان خیده که اگر آفرت ای چی دی که برالله که آفرت ای چی برالله بگر پیاو ای چی برالله ده که بی دی باشا او انسانا ازانی بر روز قیامت سری او قورتي اتو فريدان ناوي تسجيو فيدا ناتاني بيدر الاخوارج دا عذاب الددن لبروي اتو كسي اشي لدنيا دا سمعو كرامتي خودنا فاراستيا ناتاني بقوية او قوراتي لقيامتش دا ناقوية لناو قبر داو هاسدادري او صفة خرافيك توشي امتي پیغمبر بو صلى الله عليه وسلم با بويتا ديار دا لناو كردستان دا خلقي قنسي ما مستوبم كردو وكارم كردو وما مستوام كردو وام كرد لا إله إلا الله خلقي كبو بيشتر صاحبي عزت بو صاحبي شخصيات بو أفرد ريزي هبو ريز شرميان ليدك بلام يستاب بعضيق لأفردان داش شرمكي خوي تيهر دايا فري دايا أو فري بي شرمي خوي نشاني عالمي داو بحزارتو فيشكوتو نشي دزاني خيانتي جدكو كاري خراب جدك بما في آفرت شدادني بما في آفرت شدادني كسي شكوي آفرت ريزي آفرت لو دابو كالريز لمير دي خوي بكري نك خيانتي لأبكا زر زاري واهي دلين كا شكو تيتي با خيانتو كا توشي همو سائلك دي نابر دستي ها دادنا لكني همو كاري كد لبور ريق خزور بريو او كار خرافة با انزام ندري المهم اما ما بس من اوية او صفة روستنا شيرنا او سزايا كيتي لنا قبر دا حتى روز قيامت او انسان او عذاب ادري بلام او اگر کس توبه لي بكا او بغر تولا اخوي گورو لكن کس با سينكا اخوي گور غفور رحيم تتاوانا كي خوز دبي فرمي ادي اوي كا امن لنا بحر دي تبحر ملواني دك لنا بحر تي خين برزان خين يكتوز لسدس داري تماشا بون سار دي لدينا خوش لي ملواني بك او انسان لنا عالم دا وجودي هي ديار ديا نكبرم شتي چي نامويا بويت ديار دا او كسيك ور ريبايد اخوا فرمي فيغمر صلى الله عليه وسلم
0: يا سبحان الله لقرآن إذا لهيت آياتك أما جفينك لها حرب لك خدا وبيغنبر صلى الله عليه وسلم ما عدا لآتي ربانا بخواي قرد فرمي أجر الوازي أنهنا فأذنوا بحرب من الله ورسوله هو حرب لك خدا وبيغنبر ذاك صلى الله عليه وسلم دفر فرو ناو بحر ناو بحرك لخيني كوا أو بحرا أبوش وازيا كوا دبي أو إنسان اللي ويدا ملواني آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه هم سواء في غمر فرميتي صلى الله عليه وسلم ما جاء في كده لحديث كي ابن مسعود ده فرمي الرباي دخوا وكالتي لبودكا شاهدي لبوددا دنوسي هر هميان وشي يقوانا بس زماني في غمر صلى الله عليه وسلم لوي موظف دروس نية لباقي يشيبك كبس رباي دكا حرامة اگر ايشي الرباي بينا بردستي نابي بيكات ما مستدي من شو بسو خوب ما مثلا معاملين يلي من در تعيينك ساو بجير وكو خلق بدوك اسلي حلال دام قري ما مثلا في ما ناكر ما رو من دار دمري لبرسا نازان سدبي اي خوب من قد فتوى يود لو نادم تبسي الربا يقول باري الربا خوري بخوري وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان اي بقنا حي تلو لارمتي دي لسو قنا حي لو لو جنوسي لو كاتباتي لو ذكي لو وكالتي لو ذكي جاء برزان انسان تماشاست زیاکی که دو روزه که زور خطرناکه و انسانه. اگر هر تندش بجی دوای کوتاهی که این در ویزور ناخوش لو انسانه. فعلا لسر ویزور زاری وای و کم پارسی کم او انسانان راضی دکن. او ریبا خوار نه انتی دکن. بعضی معامله سیاره بوی تریبا خانی بوی تریبا پاره بوی تریبا. او هم خلق با ریبا که خواهد فرمی. نمحق الله الربا و یربی الصدقات. صدقه برکتیه بلام ریبا نیتی. خيري نيا لعن الله آكل الربا خوال لعن ذي ليك ذي لو كسيكوا الربا يدخو زالوي أقام الليبي أوست زاكيتي لدواروج دخواي قولة فنامان الليبدا فالموي في غمس صلى الله عليه وسلم أو كابرات شي وديتم دو متاوشي نوراني وبتمن دانشتبو لبن داريك دا كومالك من داري لدوربو فالميان أو في غمبر إبراهيم بو عليه الصلاة والسلام او پیغمبر برزو برزی که خواه آگری لبوسار کرد و قلنا یا نار و کونی بردن و سلاما على ابراهیم سزادان با آگری شتیش زور خطرناکا لوی خواهی گوره رازی نبو یک لپیغمبر کانی علیه صلاة و سلام لناو آگر دا بسوته فرمو مانا آگر سار بو سلامت بو پیغمبر ابراهیم نسوتینی علیه صلاة و سلام نبی انسان انسان با آگری سزاب دا حرام لرو شرعیوه پیغمبر صلی الله علیه و سلم سری یی چینات لمسلمانا لبو زیگاگ دا امیر کلیان تو ربو اگر شکردو گوت یم تمبرون نو اگر خریق بو بسند چار هدا چار بابا اما بدو پیغمبر کدی صلی الله علیه و سلم لو اله اگر قرتان مام یست بخوم امسین نو اگر دسینو مدینه گوت هارون او زدسی چون و خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی یا رسول الله ای گبه جو مام بکربا یعنی چبک ان لحالتی و هدا فرموی اگر تو بان نو اگر دنیا له اگر جهنم مش قرتا تا ندبو چه بن گوی گوت بس نو اگر بس شو هذا الإنسان ما أجر سزادري إنما طاعة في المعروف تاعد لويل لمعروفة لتاكذ نبج ويكذنا لشتيك ومعروفي لا يعذب بالنار إلا رب النار هر صحابية شج مخالفة أو حديث يكذب قصة كي مردودة بابلن فلان صحابة مثلا وايكردو كارج وانزام دراو فلان كز وايكرديا أبد مردودة قصي في غمر صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إي أو وحي هي خلش دي قصي اعتيادية سور اعتيادية قصي أو رتكيوة هي كسي شيتر بلا مناتو أن قصي في غمر صلى الله عليه وسلم رتكيوة أو في غمر إخوايا صلى الله عليه وسلم منهج الرباز لبو إما دعناها بوين ناكري كسي أبو جورا سزابدا إلا خواة ثاني انسان با اگر استزاب ده بلام انسان حتی لرو شرعی و لوی نیا شیشکی اگ داخت کمن دارکی تی بسوتینی حرام لرو شرعی و لعنتی لو کسی کرکوا حیوانی داخت کنو دی سوتینن فی غمری خواه صلی اللہ علیہ وسلم ازا رازی بیو حای انسان فرده ناو اگرو ناو دارو بردو با انواع استزاب ده اوانا لدین اسلامتی دا جیگای نابی توا هیت اصلو اساسی شنیا جلوی لیرک تماشا دا کی في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم باتي في غمر إبراهيم ذكر عليه الصلاة والسلام أو في غمري كافر ويستيان فريد من النوع أجر وصفتي كافر بو بلام صفتي مسلمان أو بو كخواي قولي دفاع إليك لأن الله يدافع عن الذين آمنوا هو سماكم المسلمين أو نعوي لأمنا مسلمان كافر أو ينويستيان بيخد النوع أجر نك أو كسر بي خلق خصبيت النوع أجر سوتان دبيتي كافر بن أصحاب الأخدود يا فردنا أوي كواخوا يقول لهم أن باستك النار ذات الوقود ثم عليها قعود وعم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود كافر خندقي لداو مسلمان فرداتنا وأجري بلا مسلمان نبوة كسيشي بقري وبأجري استثاي بداو أوشتانا أصل أساسينيا أو في غمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام فرموي في غمر ذا فرمي صلى الله عليه وسلم في أنقوتما أو في غمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو في غمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام لباسا أو من دالانا شين فرمي هر من دالك كيشي أو يبالغ بيك دمري في غمر إبراهيم ألو يستقبال يعنك أو من دالي مسلمان سبحان الله وكسانك من دالي اللي من رحم ويلا خزمة في غمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام لخزمة أو دميك دادا نيشن حتى روج قيامة زندي دم نودس في داخل بابي عندك لو بهشت ما دم إيمان دارنا فرمي يديو كابرة أغرفي جوش دادا فرمي أو مالك بو خازيني جهنم أو ملائكة أو بو حتى لفي غمر ينفر صلى الله عليه وسلم أولاد كفار أولاد من ضالي كافر أن يجدست بهشته ها جيب دي زاريش كذو باريدك مو أولاد كافر فرميانا في غمر صلى الله عليه وسلم دستنا بهشته فرمي وأولاد المشركين أولادي أواني بد أفرستن كافر بلان بمن ضالي مردن أوان دستن لبو بهشته خواهي قول أو عدل أو عدالة رب العالمين بل نزا فرمي أو خانی جگای خوشی دیتید او جگای ایماندار بو او دارو او جگاو شوینه کوا زور زور لوا خوشتر بو او جگای شهید کام بو او ایل اگر من دا پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم پیان گوتن گوتن او جبرائیل او میکائیل طلی بمن یان گوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمیان سرد برس کوا سرم برس کردو زی کم دید وکو هور وابو بلام لجیانم داشتی و ها خوشم ندیتیا طلی بمن یان گوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو خوا تماشا کجا عمر چه قیمت شید منی دلی گوت یعنی یا محمد صلی الله علیه و آله او ته گچوا شنی وا خوش ندی ته گوت دکاخه لیم گرم با بسم امینده دلی بمن یانگو انه بقي لك عمر لم تستكمله ولو استكملت اتيت منزلك هسه عمر دما هاند عمر دما للدنيا او اند استواوك او ذا دي ايرانا تماشاك سبحان الله خلق هل وعدا كان عمر مروي زايع بكراك إنسان إيمان دار بي أوي لوي داني لدنيا دا الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أمين در نعمتا في غمر صلى الله عليه وسلم فرمي إجازة دم باب اسم أمين در سواب من واز بينهم لها مشتك برمنا هشتا عمر دمايا أو عمر بريكا أو زادت في أمين در لوي لكاتي سرمرجي دا في غمر صلى الله عليه وسلم كاتك فيان فرمو أتو دنيا دوي بمني وبملكاتيان قيامة الدوي فرموي إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله أو عبدا كما بس في خوي في غمر صلى الله عليه وسلم لا يخوي اختيارك لا يخوي اختيارك زالوي أجا كزيك سؤال لا يخوا زور زور نعمته كتيبوك سيدينم لسا في غمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام كاتك ك ملك الموت دي روحي بتشيشي بيد الله دري أي ملك الموت أو بسيارم لولا خوايكا أمن دوستي خواي ما خواي جورا كور روحي دوستي خوي دتشيشي دوستي خواي فروردگارم استا خوا وروحي دوستي خوي دتشيشي أخشتي واقو ذي واتخذ الله إبراهيم خليلا كل من دوستي خواي جورا استا خواي جورا ملائكة ناردوا روحي دوستي كيف تشيشي سؤال من ليفكا ملك الموت سؤالي كفرمي يا ربي خواي إبراهيم وهذا ربي خوش الدزاني عليه الصلاة والسلام شو جوابي دموا جوابك أو أثر طبعا أثرك والله أعلم بصحة ذلك فرموي فروردقار فرموي وهل يكره الخليل لقاء خليلي آية دوست فينا خوش بقات دوستي خوي يعني إنسان لدنيا يكلك نما دروا دقات أخوا دقات أرحم الراحمين يعني هم علماء له هم دنيا مسلمان متفق كأخوا لداك بابش برحمتنا لإنسان كسر كمن ضاليش اللي دمر يكسر دروا أجر قد كبي لولاي پیغمبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أجر أو إنسان جور بلولاي رب العالمين روحه كيد الروات بس إنسان يشي إيمان دار بي خوال داك باب لو برحمة الرحمة بوناك يا ربي خدها يا رحمة فيك خوال الرحمة داك باب مامك خوال الرحمة لو خوش كان مامك خوال الرحمة فيك كان مامك خوال الرحمة بوك سانة وكي كبيدة صلاة خوال الرحمة مظلومة كان مامك خواه هدايتي هم لا اكمان زياد وكي خواه لقناح يداكو باب ما خوش بي خواه شفالو نخوش كان من بنيري خواه سيدنا كان من آزاد بكي يا رب العالمين اواني بنا حق جيلان خواه بمالو من دالي خواه عند أسال بكي حق جوار قري ولو كساني كبنا حق ظلم یان لیکردن و خستین یان پاز زندان تاریک کان یا رب العالمین یا ربی خواه موفق مان کی سربرز دنیا و قیامت مان کی خواه له مخرافه کوم مصیبت چې دنیا مان پارزی خواه خو مان مال مان مندال مان خزان مان حفظ کی به پارزی خواه سربرز دنیا و قیامت مان کی لرو رشید دنیا و قیامت مان پارزی والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. صلاي خواي قبرتان لبي مسلماني خوشويس رجواناني عزيز دواكاني لله سبحانه وتعالى تراويحي ليور قرتبين ركوع وسجود كاني ليور قرتبين عبادة كان ما ليور قريت رجو كان ما ليور قريت برزة كان بردوامين لباس كردني شرح كتابك خومان كرتيبي رباري إنساني مسلمان لقل هنقاو من خوين دني درزكان بهنقاو بهنقاويش لكوتاي رمضان نزيك بينو واخريكا هنقاو كاني برو كوتاي أروا وخريكا آسوي برو آوابون أروات بختوري سربرزي قوري بو أواني مردان قوليان لهم هالمالي توانيان هم تراويح كان هم روجويكي جوان بقرين هم شونو يجاكام كان هم لحل قيدر زكانيش آماده بن اما فرصتيكا لو انا صالي كيتر اي من اي وبين مون اي وش من ببين نوا شكا جيان وكوتوان رمضان روي واخري كمال اواي ما اللي دكا هنقاو بهنقاو تمني اي مشوايا كاتيكي دياري كراوا شركة كان ما نسلاوا كاتا كان ما نسلاوا لكاتيكا اروين فرياي مالاواي خيزان ومالو منالش ما ناكوي لكاتيكا اروين فرياي مالاواي خوشويستانش ما ناكوي فرياي هيش تيق ناكوي وقت يقى زانيت تولم دنيايت بردوامي لباس كردني كرتيبي رباوري اسلام امشو برسياري اكتر حكين كخاواني كتاب كتابكي همو ببرسيار ولام هناوا بيويسو ضروريتي جياني عقيدة إنساني بروادارة وكوشون توحيدة كان هرسي كان كباسمان كرد الله بتاك بزانيد لبري وبردني أو بونا وردا لجيان ومردلون خوشي ضرورة بو إنسان الله بتاك بزاني لعبادة كانت دا هيش تيق غير الله عبادتي بونكيك هيش وين كسيتر نكويد تشريع تنال الله ورقريد هاوار تنال الله كيد وباشان الله وكوي بناسي بنا وجوانا كاني تشي بو خوي بريار دا وتوش برياري بو بديد اما انا ناسيني الله يا خاواني كتاب دفرمي اين الله الله لكوية خوي جوابي دا وتدفرمي الله فوق العرش على السماء الله سبحانه وتعالى لسروي عرش لآسمان أو آسماني إيمنا أو آوات سيريا كينو أو أستيرانا بين آسمان كان لسروي آسمان كان ولسروي عرش لسروي علوي كردو بسر مخلوقاتي دا بسر دروس كرا وكاني دا شو كإنساني مسلمان بيويست درباري أو الله يا كأي برستيد كسجدي بو أبا كخلقي كردوا كأقريته بولاي بيزانيد صحابيك هاوليك بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم هات خزمت بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي يا رسول الله جارية لي صككتها صكة جاريكم هي شقاز ليكم لداوائي بيغنبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم فعظم ذلك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ده فرمي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم آقام ليبو لدوشاي أخوين مو زور نار حد بو بي واتا بينا خوش بو كمن شقاز لك زليكم لجاري كم داوا دلي منيش بو اويت وزعكم باش كم ودلي رسول الله رازي كم دلي فقلت اعتقها يا رسول الله وتمي بيغنبري خواه آزادي كم بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي ائتيني بها فرمي بوم بانكا جاري كان هنا خزمت بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم بيغنبري خواه فرمي أين الله فرمي الله لشوية تي يا رسول الله في السماء تي أي بيغنبري خواه لآسمانا فاشان رسول الله فرمي من أنا من شيم فرمي أنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تو بيغنبري خواي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي اعتقها فإنها مؤمنة أزادك مبروا دارا أميك ليرة دوشتي جواني لإخوان ديتوا أزارداني منال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا رحد بوا أو رحمتي أو جواني لرسول الله دايا صلى الله عليه وآله وسلم خاليكي دوام كبابتك عقيدة ما بودا مزرينيذ كالله لشوية
لآسمانا واتا لسروي آسما كان لآسمانا لسروي عرشا ولسروي مخلوقاتي ويتي وعلوي كردو بسريا أما بيوس إنساني مسلمان بيزانت والله لقرآن هذا فرمي أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أمين لوي لآسمانا كبزوينة باتخواروا واتا ليتان تور نبي الله سبحانه وتعالى خوي برياري بوشي داوا برياري أويدا وكخوي لآسمانا وبيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم بإثبات كردني علوية الله ولآسماني دفرمي ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء بزيتان بيكتر دابيته ولا سرزويدا أويك لآسمانا بزيت بيتان دادته كابو إثباتي چي كردوا علوية برزيتي بو الله ناكري بلي الله لهموش وينيكا أشينا سري شون الله لهموش وينيكا الله سبحانه وتعالى لسروي مخلوقاتي ولسروي عرش على العرش استوى كيفيتي كي شون وكو درسي ديوني باسمان كيرا قربير تامابي ليس كمثله شيء الله سبحانه وتعالى ويشوين يلقل هشتيك دا شيء نكيري هشتيك لم يشك الدريكا والله سبحانه وتعالى فرمي الرحمن على العرش استوى وكل تابعين وبمانات والسلف صالح على وارتفع برز بوتوى لسروي آسمان كان ولسروي عرشه وبيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم دفرمي هر درباري إثبات كردني أوى إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق الله سبحانه وتعالى نسينيكي نسيوى بيش أوي خلق دروسكا فهو مكتوب عنده فوق العرش أم كتاب للاي الله لسروي عرش كابو إثباتي بوني الله لسر عرش أو الله كإيما إبرستي أما بو أوي بزانين كسيبي ما نلي الله لهمو شوينيك الله مكانيني الله شوينيكي بخوي داننا وانا قرآن دا أوي باسي كردو همو مجاز أصليني أوانا همو عقيديك تولي الرحمن وعلى العرش استوى الله لسروي عرش كان وي لسروي عرش خوي ويتي لسروي آسمان كان علوي هي ارتفاعي هي برزي هي بس دروس كلا وكاني خوي دا وتواناي هي وقدرتي هي هل الله معنا الله لقل مانا شون لقل مانا أما يبيشو باسمان كرت إنساني مسلمان وفطرتي شي كاتي لي قوميت كاتي آزاري كي بيغا نارحتي كي بيغا سري أرزكا عن سري آسمانكات أقر اللهش نناسيت هر سري آسمانكات فطرتي واي بيغلت جيان دارانيش كاتي نارحتي كي أنتوش بآزاري كي أنتوش بسري أن برزكا نبو آسمان إشارتي بو أويكا أوي أو هاواري لي ذكا أو بناي بو أباو لي أباريتو داوي ليكا لآسمان أو لسروي خوي ويتي إن جاء الله لقل مانا بلي الله لقل مانا بشي الله لقل مانا الله معنا بعلمه يسمعنا ويرانا الله بزانستي خوي لقل مانا لا هر شوين يكبيت علمي الله بتوهي بينيني الله بتوهي دا صلاتي الله بتوهي هر شوين لا هر شوين يكبيت واناي الله بسرتو دا هي الله لقرآن دا كاتي موسى وهارون أسن بولاي فرعون ترسيان لفرعون هي الله سبحانه وتعالى بيان دفرمي قال لا تخافا ما ترسن أي موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى من إيه وأبينين بشي من لقل إيه ومبشي أسمع وأرى أتان بيستن وأتان بيستم وأتان بينم بين لقلبوني الله لقل كسيك نا لقل يايتي عقيدة شيء آوايا بيرباور شيء آوايا والروجيك هاولاني بيغمبري إخوة صلى الله عليه وآله وسلم أولا نجا أبارانوا دنيان برزكر دوا يا رب يا رب أوي لتني دنيا كجا وجا يدروس كربو بيغمبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرمو إنكم تدعون سميعا قريبا إيو داوال الزات يقاكن سميعا قريبا أتان بيستي أو أتان بيني وهو معكم لقلتانا واتابا بيستني ببينيني أتان بيني بيوزناك دنيا برزكيتوا بعلمه يسمعكم ويراكم بيغمبر إخوايا صلى الله عليه وآله وسلم لقال أبو بكر دايا
هنگاو به هنگاو برو آواش کوتاهن که لبی اخوان بشارنو ببرزای کانا سور سرکون پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نقل ابو بکر دا ابو بکر پیشیه که دعایه که لتنشتی و رو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ده فرمه ای ابو بکر بواکت ای پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم اترسیم آزارت بیه بگات پیش او داخلی اشکو تکبی خوی داخلی اشکو تکبیت ای پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم تو مش وجوره و من پیش تو اسم وجوره و نوگ آزارت بیه بگات استجوره و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لقال أبو بكر دا سيري دا متاوي أبو بكر دا كاد غمي بيويا نارحتيكي بيويا ترسير رسول الله أزاري بيبقات إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا بيدل أي أبو بكر غمبار مبا الله لقال ما نايا ما ظنك باثنين الله ثالثهما بمانت شبدوكس الله سيميان بيت الله لقلبون واتا الله قايليتي دفاعي ليك اي باريزيت نكزاتي الله لقل يابيت كوابو اما عقيده وبيرو باوري ايمه لهرنا رحتي ايكا بويت هاوار لالله بكا لا تحزن ان الله معنا غمبار مبا الله لقلطايا نخوشي هاوار لالله بكا غمبار مبا دواي ليبكا فقيري دواي ليبكا كشي عائلته دواي ليبكا لهر غمونا رحتيك دابي الله لقلطايا بعلمه بزانستي خوي الله أدبينت يسمعك ويراك أدبيستي أدبينت آقاي لهموك نارحتيكاني ناختا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آقاي لوشتك لدلتا شاردوتا وآقاي لآزاري ناختها وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور الله قايل لنا أخمان ده لهر آزاريك هواري ليبكا دواي ليبكا هيش كسي فرياد ناكوه دواي لالله بكا هموش تدبو مسخر دكات خلق بس بشتد لي دكات بس بشتد تي دكات دواي زمتك يارمتيش الداد دواي باستك دواي لالله بكا خلق تدبو مسخركات دورو برد تدبو مسخركات كابو أقاداري أوبين الله سبحانه وتعالى لسري عرشا ولا سري مخلوقاتي خويتي وارتفاعي كردو بسر دروس كلا وكاني والله لقل مانا بعلمي خوي ببينيني خوي بزانستي خوي لهر شوينك بي لهر شجوريكي تاريكي بي لهر شوينك بي الله بزانستي خوي أقايلتا إنه على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى توانا يبسر همشتك داهية داوا كارين لالله سبحانه وتعالى لما نخوش بيت رحمان بيبكا عاقبة خير مانكا لدايكو باوك مان خوش بيه شفاي نخوشي مسلمان ام ديارب هركس يك آزاريك نارحتيك غميكي لسر درلا سري هلقري يا رب هر خيزانك مشكلة وآجاوان آشتي خيطة مالكاني انا هركسو كوريك زواجي ان لسر قرص بو يا رب بو يان آسان كيت يا رب بو يان آسان كيت بدايين باكي بسنا مالكاني خويا انا يا رب العالمين يا رب ليلة القدر ما بنصيب كيت يا رب ليلة القدر ما بنصيب كيت يا رب خيري ليلة القدر ما بنصيب كيت يا رب العالمين يا رب ليه ما نخوش بي لسر إسلام ما مرين لسر إسلام ما نجين يا رب العالمين كاتيا كمردين يم دنيا ما نجيهشت كوتاو شي زبان ما لا إله إلا الله بيد يا رب العالمين آمين آمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

خلقها مويلني وكفرة لروش هوا ولروش هلال ترقار دانو بشوك أبو هرها وارونا ليدهت خلقها مويلني وكفرة لروش هوا ولروش هلال ترقار دانو بشوك أبو

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينة تنك بود دبيت براءة للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لها وبشي بيدا كردن وسود بخش بو يكتا پرستي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
1: خدايا نفسم تسليمي تو كردو كارباري خوم داي دستي تو والروم كردتو بشتم بست بتو ببي خوش بون حسبي كردنو بترسان لتو هيت حشار قو شويني رزقار بوني ابنية مقر بولاي تو باورم هنا وبكتيبكت كداد بزاندو تخواروا وبو بي غنبرت صلى الله عليه وسلم كنار دوتو روانت كردوا اگر اما بليتو بمريد لسر فترات دمري وباكو تاش تيكت بيت كدي ليت سنتا اگر لشي گران بو دزنوش بشوري پیش خوتن عمر پرسیاری لپیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد آیا یچیک لئیما دتوانید بخوید بلش گرانیوا؟ فرموی بله.

0: پناد گرم بوشت و وکانی خدای گورا لخشمو سزایو لخراپی بندکانیو لشیتی شیطان کانو لو کاتانی کل جیان دادین لام بو گمرا کردنم یا کاتیگ لسر مرگ دام دین لام
1: هر کس شو دشیت سرجی پیش خوتن بله لسرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش ديقر بهين دي الدرياو كفا كان يشبه لها مستيق ريسر زبيدا

ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجاوز

قد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا

برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلن

آدم بالحق واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر قال لأ

بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن نكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه

واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي

يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا

ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود

فسوف يأتي الله بقوم يحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون

قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وجعل منهم القردة والخنازير

وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة

من صالحا فلهم أجرهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعلمون

فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم،

آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة

الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت

ليسني بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك

يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد

انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا

فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا

الحق ألا له الحكم ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه وتضرعا وخفية

والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما

ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة

البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا لكم الآيات لعلكم تفقهون قد فصلنا

وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم

تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن

كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية

ربك بالحق يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك.

وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم

وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع

أيها النبي حسبك الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض

يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وجاهدوا

أيديكم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليهم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي

عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله

ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا

تعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم

ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله